0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحروا بسلع، الناس بحروا مواشي بتي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن الذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا عنينا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجة كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله هسه نزلة تعبانين مرة وايد، الحمد لله خرج جاسب وكده صعودونا شوية كده، والله هسه عنينا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهاد الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زلزال. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منهم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال أن عندنا تصورات محددة أنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم أنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في أنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في أنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجي منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، أنك ما بتقدر تقول أنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، أنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة التي تتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا

0: اللي بيتم للعيان المدنية، خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح. ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
1: تحياتنا، السلام عليكم مرحبا دبنجا، شكرا على دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
0: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
1: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعادن الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كانوا مفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم ويتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار، بيدي لو ما دعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل.

0: كامل. كل التغيير ده برضو فيه انتهاكات، حصل أطباء، احتغالات، تعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول، يعني تحس على إنه ما فيه حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب بضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقك على النقطة دي شنو؟
0: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتنكيل عليهم، وإنه يجوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها، يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة. وده تهديد واضح، وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. الأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا، عشان يدرسوا، عشان يمتحنوا، عشان يجلسوا لامتحانات في حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيف مواقف قوية، خصوصا الأطباء، في مواقف دي عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر. ما
1: طيب، لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك تور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فرق معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتيه بتاع المشكله دي وطريقه ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكل اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله سنزد تعبانين مرة وايد، الحمد لله خرج جاسب كده صعودونا شوية كده، والله هسه أننا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة، وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار رضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما
12: في ايدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 00312080004.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من أنا قاعد أفتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيفتكر نفسه يعمل في نفس الوقت بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرواعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع جدة، اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية، الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك بالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. عن هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا. وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و 85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إن هي أول حاجة حكمت عليه بخمس سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة الأربعة وعشرين اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأضوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى طويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مناشرة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى النوبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتن النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من المسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم حاجة شغل ده. من هناك أبتكر يا عودة الحتة بتاع جوطة الحاصلة أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعني في نفس الوقت بقى ما في سيطرة بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معوين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أبتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أسلحة كده عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفوهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسن ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا عشان نقدر نشوف الأمور التحدي بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يعود المشكلة يعني بالخاصة في مسكن في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من مشاكل بتاع السودان وكذا بينا تقلب وكل الناس بينا يقلب على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان ناس يعود المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يعود قليبا في لقوا جسس من زي سبعة دنفة واحد من حباش من الحبش مفهول والتاني مجروح إلا لحسنة أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر منها لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جانب وفا اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفهول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما المشكلة طبعا بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيرتكب بانه ده المقصود. والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث المشاكل ده في وفي ناس جو حجمهم في أولاد بتاع ديكا في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب موتر وجو حجمهم وضربهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة ليلة قبل الصباح المنو الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد بأنه في قصب وبقى زي والله من واقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض الشابوس غارق لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة دي الأول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي تحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم حدث مختلف من الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم البدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البورسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال لهم راس من وسطه الموجود وسطهم يعني المفروض

0: للبنوك في المنطقة. طبعا خشوا في السوق في وجود طبعا بتاعهم في الاول، وبعد كان في ناس من باكستان الواجهه والمشكله الاولاني ده هناك، حتى في بقى يحاول يحاول يفرتك كل الطرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب المشكله بتاع الشبكه في جابتها مشكله. كيف في تنسيق ما قدرتش بقى ينسق معهم على اساس، عشان كده قلنا لك بانه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيريه، طبعا هم ما ساكنين كلهم في في في اميال، بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حاجه عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم، وده المشاكل الموجوده. اكيد الطريقه افتكر فيها صعوبه لانهم طار كان كثيره هناك يعتبر المساحة للوصول، عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعدين، وبعد ممكن الناس بيجنبوا عشان نشوف الحادثة شنو، ممكن نصل التفاصيل الحقيقية اللي عدت للمشكلة دي.
1: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن، يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل مخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناسر البعوض والذواب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة يعني سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي لانتحار، بيدي لو ما دعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول، وطبعا العامل العار

0: الاستجمارية طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية، انتشار كثير من الأمراض الجنسية. المهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذات نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء ومرة تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المراه العاديه بنديها كيف، وبعدين نشوف المراه لو كانت حامل بنديها كيف. في المراه العاديه في عمر 14 ل 49 سنه، لو جاتنا في اي زمن، جاتنا في عمر 14 سنه، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في اي زمن لما جاتنا طوالي مباشره نسالها انت اخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما اخذتيها؟ قالت اخذتها. اخذتي كم؟ ما اعرف هي اخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لا تجينا بعد سنه، بعد سنه من الجرعه ذات. لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنه ثانيه، لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حمايه لمده 30 سنه. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسيه بتاعت التتنس. هي بتديها حمايه كامله لمده 30 سنه، وبعد 30 سنه بدها ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المزد بيستخدموها اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضاعفات التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 التيتانوس ولا تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله, وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562545350, وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور, ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهرب مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السنة الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وايد أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعباني مرة وايد الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده والله هسا أنا تعباني مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع يحاكم بها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية ذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زلزال. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنة الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتي السلام عليكم وراديو دبنجا، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كانوا مفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تضعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من شعر أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع اليوم ويتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا العامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل كل التقرير ده، برضو في انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذات وعدم وجود البيئة الملائمة لمداولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بينه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية بالإضافة لحس أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزين تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات. وتعليقك على النقطة شنو؟
2: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه أيوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصرا عنهم لتنفيذ دي كلها يعني رعاة لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. هذا تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيف مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل ما أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق انه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحه ضيقه جدا، كانوا بيتكلموا انه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المساله كانت محدده ومحصوره، لكن الان عقب 23 للاسف الشديد انه الرقعه الجغرافيه اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، اي مكان في السودان بقت اصبح مساحه لاختفاء قسري، ودي واحده من الاشكالات اللي بيواجه الناس في انهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمساله دي، في انهم بيقوا من الصعب جدا انه يتحصلوا لارقام حقيقيه او حالات محدده، بالاضافه برضو للاشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده او الناشطين انه تعدد الاطراف. في السابق كنا بنتكلم في انه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس، يعني في السابق إحنا لمن يكون في شق اختفى أخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا طرف الحرب في إنهم هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع

0: اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن. وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قصريا. أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع أنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم. هم بيتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة. والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه العمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصرف

فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة لحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين ومخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين أن إحنا كسلاطين لابد أن نضع من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا أساسا نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكل اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة، وعيد أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وعاجت كله ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة، وعيد الحمد لله خرج جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسا أننا تعبانين مرة، وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جداً، والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوك توك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك. وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: بس لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك ابتكر يعود الحته بتاع جوط الحاصل. اي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفس الوقت. بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، اخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال. وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها، بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك بالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا. وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تتكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنسان استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأضوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مراسلة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى النوبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتن النوبة في المنطقة. بالليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من مسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم حاجة شغل ده من هناك. أبتكر يا هدى الحتة بتاع جوطة الحاصلة أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعني في نفسه بقى ما في سيطرة بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معوين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أبتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أصلي حكي عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسن ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا عشان نقدر نشوف الأمور التحدية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج هذا المشكلة يعني بالخاصة في مسكن في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من المشاكل بتاع السودان وكذا بيجا يتكلم وكل الناس بيجا يقدم على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان ناس يا ودا المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يا ودا قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة دنفة واحد من حباش من الحبش مفتول والتاني مجروح إلا لحسنة أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر من هنا لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جاء الوفاة اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفتول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما المشكلة طبعاً بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعاً بيشوفه المشيرة والديكة طبعاً في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث المشاكل ده في وفي ناس جو حجمهم في أولاد بتاع الديكة في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب الموتر وجو حجمهم وضربهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة ليلة قبل الصباح منه الحصول الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد لأنه في قصب وبقى زي والله من واقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض يشبهوه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة دي الأول بعدين في ناس يعني هذا سلام وناس بيتكلموا عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي تحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم محدد مختلف عن الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم بقدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال لهم راسمي انه وسطهم الموجود وسطهم يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة وما خشوا في السوق بيقال لهم في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولانة ده هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التعليم المشكلة بتاع الشبكة هي أفضل مشكلة كيف في تنسيب الموجودة شو بقى ينسب معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بيجي معهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنه أمطار كان كثيرة هناك يعتبر ما سهل الوصول عشان كده منتظرين ووصلوا بعد ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية اللي أدت للمشكلة دي

0: التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها، وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان. نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء.
1: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن وضع صحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصلاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن، يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي يعني تناصر البعوض والذباب ويعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوع ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضو سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول، وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة، وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة.

0: شغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرة تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعد مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما عارفة هي أخذت كم. خلاص كان كملتين ولا ما كملتين؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاري ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتبدأ تديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوالي ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لا تذبحي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. وسلام عليكم ورحمة الله, فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-35-62-54-350. وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة, راديو دبنجة.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم, وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي, وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور, ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا, ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات, وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل, والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصحاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة, وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا, ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8,400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال إن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن المواضع اتحدى الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جارب بتاع المسيرية ومن جارب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصوة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12,042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكى اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وعاجت كله ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة وعيد الحمد لله خلاص جاسب كده صعودونا شوية كده والله هسا أننا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرا توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية الذالنجي. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الذرة، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المعتصم أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جبال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامرة اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامرة وعطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتنا، السلام عليكم وراديو دبنجا. شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع صحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان مفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ونسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وهذا كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام السودان للشعب السوداني، وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع عليهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار، بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية، و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل بكل التقرير ده، برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، عندنا أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمداولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول، يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيار طبعا. وهذا كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقا على نقطة شنو؟
2: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن أي الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه أيوة بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه لي سهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق انه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحه ضيقه جدا، كانوا بيتكلموا انه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المساله كانت محدده ومحصوره، لكن الان عقب 23 للاسف الشديد انه الرقعه الجغرافيه اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، اي مكان في السودان بقت اصبح مساحه لاختفاء قسري، ودي واحده من الاشكالات اللي بيواجه الناس في انهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمساله دي، في انهم بيقوا من الصعب جدا انه يتحصلوا لارقام حقيقيه او حالات محدده، بالاضافه برضو للاشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده او الناشطين انه تعدد الاطراف. في السابق كنا بنتكلم في انه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيجوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر، بالإضافة لشح المعلومات. دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا طرف الحرب في إنهم هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، لأساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبيتقبلوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية

0: نيابات برضو بيساهم في انه هم يعملوا ابلاغ للجنه الخاصه للاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان. قاعدين نساعد بحملات في انه يا اخي قضيه المختفين القسريا تاخذ اولويه، من خاطب امين العام للامم المتحده عبر حملات مناصره، والاسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير ابنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه الامل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
3: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير خارجية

أسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بيريرا توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أذمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بور السودان أو حكومتها.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال إن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحديه بتاع المشكله دي وطريقه ممكن تتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكل اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة، وعيد أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وعجت كله ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزل تعبانين مرة وعيد الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو احتزار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنغا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوست ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير.
12: راديو دبنغا،
13: راديو دبنغا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-004-70.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك أبتكر يعود الحتة بتاع جوط الحاصلة، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعني في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع جدة، اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغول الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. عن هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا. وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه ديك عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عاد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها. وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات، أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد أنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026، وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وإنعدام الماء والمناسب. أسباب استمرار النزوء الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية الصحة توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى طويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث سبق يوم ما قبله، يعني كان في مغازرة ما بين المسيرة أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتل النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في جول مقتول منهم. الزول المجنون ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده. أبتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجموا المسكن بتاع الناس أولا النوبة ده بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أبتكر حاول فك النيران لهم وحيش كده من هناك. أبتكر يا عودة الحتة بتاع جوطة الحاصلة أي واحد بيجا بيبتكر نفسه يعني في نفس الوقت بيجا ما في سيطرة. بيجا أولادنا من هنا بيجا خلاص مشوا لأنه بيجا في ناس معاويين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كانوا من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أبتكر وزعوا في المواقع بيجا يستعمل أصلي حكي عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يساعدهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حسا الموضوع اتحدى الوضع عادي حسا ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا اساسا نقدر نشوف التحدي بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يا بدا المشكلة يا بالخاص في مسكن في الأحياء طبعا في السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من مشاكل بتاع السودان وكذا بينا تقلب وكل الناس بينا يقلب على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان الناس يا ودى المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يا ودى قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفار واحد من حباش من الحبش مفتول والتاني مجروح إلا لحسن أتمنى الأجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر منها لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جانب الوفا اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفتول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما تفسي المشكلة طبعا الضرب العشوائي ده بمشي بيعود على اي واحد بيرتكب بانه ده المقصود. والتنشن الموجود في السوق طبعا بنشوفه المشيره والديكه طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليله صباح نفس الليله الحدث المشاكل ده في وفي ناس جو حجمهم في اولاد بتاع الديكا في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب موتر وجو حجمهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من اولاد الديكا الليله قبل الصباح منه حصل الاحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بيقصد انه في قصد وبقى والله متوقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيري هم اللي بقدر يميزوا مين المفروض يشوفوا شغال لانه فعلا ما ممكن انت تحيد مشكله بطريقه دي الاول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلموا عن السلام وكل المجهودات في اللجنه سلام بتخش وفي بتحدث حاجات زي دي معناه بتكون فيها مشكله بتكون فيها عناصر يمكن مزروعه هو الناس انهم بحدث مختلف من الاهداف الثانيه دي عشان كده الاولاد المشيريه او التابعين لدعم السريع هم اللي بقدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومه البورسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال لهم راسمي وسطه الموجود وسطه يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقه طبعا خشوا في السوق في وجود طبعا بدعم في الاول ومبارك كان في ناس من باكستان الواجهه المشكله الاولاني ده هناك حتى في بقى يحاول يفرتك كل الطرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التاريخ المشكله بتاع الشبكه في جابت مشكله كيف في تنسيق ما قدرتش بقى ينسق معهم على اساس عشان كده قلنا لك بانه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيريه طبعا هم ما ساكنين كلهم في اميال بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حسن عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجوده اكيد الطريقه افتكر فيها صعوبه لان امطار كانت كثيره هناك يختبر الناس احلى الوصول عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعدها ممكن الناس بيجنبوا عشان نشوف الحاصل ممكن نصل للتفاصيل الحقيقيه اللي عدت للمشكله دي
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
7: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في والانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في

0: المناطق التي تضررت، الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي يعني تناثر البعوض والذباب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات، وخصوصا في مناطق كلها أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني مو سردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضه سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي للانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمام دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء محتغلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيط الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف ويقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة بحمية من المضافات التتنس، لو جاءت الالتحامات التانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد كويسه لا تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله، فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كليه لندن الجامعيه. شكرا لافاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. وبرضو بنقول للمستمعين اي زول لو عنده استفسار او استشاره صحيه عن اي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا، ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصحاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهرب سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فرقه معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدث، الوضع يمر عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طرق التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيته من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيته من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكى اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وعاجت كله ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة وعيد الحمد لله خرج جاسب كده صعودونا شوية كده والله حصل أننا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرا توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المعتصم أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضاري وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار، ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى إنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عندنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت المره الفاتت تكلمنا عن النينو ولانينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من الفكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولغيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو التلف والسمع الصنغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسرين ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر، لأنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا هنا ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول. بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فأديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهناك، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم يكون ناي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصنط كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو ودارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوحي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمسلمين.

0: يعني بالذات في الفتره الاخيره كان في اتجاه انه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكذا وبدونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصه ترجع كما كانت. طيب شراكات دوليه مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعاده الغابات في السودان، واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، انه يا جماعه اهميه الغابات ايه ودورنا نحن في حمايه ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أذمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في

مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20,000 جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026 أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحرب سلع، ناس بحربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدث، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة. وأرجعت أسباب أودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط. كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية الملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دابانغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دابانغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين. وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله سنزل تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسف كده صعودونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المعتصم أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: أنا ناقب تقري عودة الحدة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يعمل في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بتجديد النصف للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز، وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف في أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إن هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد أنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام المأوى المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية، ما جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاع، ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء، غلاء المعيشة، أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة. الغذاء، حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة، توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه، إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وآمنة. المأوى، خيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي، برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى طويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة ونسفة. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مغازرة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتل النوبة في المنطقة. بالليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع زولة. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة، ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من مسكن بتاع الناس أولا النوبة دي، جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول يفك النيران لهم وحيش كده. من هناك أفتكر يا هدى الحتة بتاع جوطة الحاصلة، أي واحد بقى بيفتكر نفسه يعمل في نفسه بقى ما في سيطرة، بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا، لأنه بقى في ناس معوين مشوا برضو من هناك. في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي، أفتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أصلي حكيه، عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفوهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة، والحمد لله حصل الموضوع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودايرين إن إحنا كسلاطين لابد أن نقعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، عشان نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يا ولد المشكلة يا الخاصة. في مسكنة في الأحياء طبعا، عارف في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك من المشاكل بتاع السودان وكذا بيقى يتقلب، وكل الناس بيقى يقدم على حسب العلاقات بتاعهم. في حتة واحد كان الناس يقول يا ودى المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يا ودى، قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفا، واحد من أولاد من حبش مفتول والتاني مجروح. إلا لحسن أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر من هنا، لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جوا توفى. اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفتول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده، لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما تفصل. المشكلة طبعا بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث المشاكل ده في وفي ناس جو حجموهم في أولاد بتاع الديكة في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك كان جايين بموتر وجو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة الليلة قبل الصباح المنو الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد بأنه في قصد وبقى زي والله من واقعي الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض يشبهوه شغال لأنه فعلا ما ممكن يقدر تحيد مشكلة بطريقة ده أول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وتحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر اللي يمكن مجروعة هو الناس انهم حدث مختلف من الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم البدر بميزهم منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال أمراض من وسطه الموجود وسطه يعني المفروض يميزه الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوم في المنطقة وما خشوا في السوق بيقال في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولاني ده هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التاريخ المشكلة بتاع الشبكة هي أبدا مشكلة كيف في تنسيب المجلس شعب بقى ينسب معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حسن عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنهم تاركات كثيرة هناك يختبر المساحة للوصول عشان كده منتظرين ووصلوا بعد ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
7: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساق معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناصر البعوض والذواب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعدها كان المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا

0: التعليم السوداني خاصة التعليم ذات الشي بي آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني مسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوع ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي للانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخد البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة

0: حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم إحنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي، هنبدأ من البداية. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخذ ثاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرأة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بتاخد ممكن تأخذ لا تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره. ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات التانيه، لو جاءت الالتهابات التانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لا تمشي، على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين فإحنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562-54350، وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال زينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8,400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحروا بسلع، الناس بحروا مواشي بتي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من مسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جار بتاع المسيرية ومن جار بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12,042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة. وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط. كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دابانغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دابانغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين. وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة. وعيد أنا إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وحاجات كلها ارتفع والأمطار ساعات بسيط ما زي الزمن. والله هسه نزلة تعبانين مرة وعيد، الحمد لله يا خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسه أنا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع الحكم بها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية ذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية ذلك. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية، اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر دونة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر دونة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كان زمان شغال حاليا وقفت، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم. يعني فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي يقدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و 400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشابة محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعميه سندوتشات، الناس اللي يتطور الاغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركه كده وحيويه. والله نسبه البطاله سي تكاد تكون 90% لنا موجودين، في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذا ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة، نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في شباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب، كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول كده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
9: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس، أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منو من الناس دي ذاتهم، على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شخص اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء. ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر، بالإضافة لشح المعلومات. دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده. وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. لأي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده. فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس يعني

0: افتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب. وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم، او التعرف على الاماكن، او على الاقل المقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود الناس لسنين طويله. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام، في انه يضغطوا اطراف الحرب، في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة.

0: ده كله بيخلينا ان احنا انه الامل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدوها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب 700 مليون، مش هناك بتباع ب 7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقه معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نضع عضو من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصوت تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكل اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر، لكن والله صعب لنا مرة، وايد على إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة وايد. الحمد لله هي خرج جاسف كده صعودونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة، وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجيب وسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وقطع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جداً. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دابونغا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دابونغا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامرة اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامرة وعطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابونغا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دابونغا،
13: راديو دابونغا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما
12: يفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: بس لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من هناك أبتكر يا عودة الحتة بتاع جوط الحاصلة، أي واحد بقى بيبتكر نفسه يا عودة في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع جدة، اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغول الآن في نوفمبر بتجديد النصف للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية، الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز، وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط بريرة توم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة بريرة توم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة بريرة توم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة المادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات، طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007، ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده، إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين، دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي اتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عاد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها. وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات، أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوع جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنسان استمرار النزوع في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب. أسباب استمرار النزوح الحرب يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردوفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية الصح توفير الأضوية الأساسية ودعم المراكز الصحية المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وعامنة الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازية حديثا الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مغازرة ما بين المسيرة أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر قتل النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منهم. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع الزول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجموا المسكن بتاع الناس أولا النوبة ده جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم وحيش كده من هناك. أفتكر يا عودة الحتة بتاع جوط الحاصلة أي واحد بقى بيفتكر نفسه يعني في نفس الوقت بقى ما في سيطرة بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معورين ومشوا برضو من هناك في الناس يعني كانوا من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أصلي حقيقة عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حسا الموضوع اتحدى الوضع عادي حسا ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا اساسا نقدر نشوف الأمور التحدية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج هذا المشكلة يعني الخاصم في مسكن في الأحياء طبعا في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان يشارك في المشاكل بتاع السودان وكذا بيجوا تقلب وكل الناس بيجوا يقدم على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان الناس يا ودا المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يا ودا قال لي بعد في لقوا جسس من زي سبعة أنفا واحد من حبش من الحبش مفتول والتاني مجروح إلا لحسن أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر منها لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جوا الغرفة اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفقود من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما لسه ما معروف لحد ما المشكلة طبعا بيعطل أثر بالعشوائي ده ومش بيعود طبعا أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بنشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحد المشاكل ده في وفي ناس جو حجمهم في أولاد بتاع الديكة في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب بموتر وجو حجمهم وضربهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة الليلة قبل الصباح منه الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد بأنه في قصد وبقى والله من الواقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يبقى يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض الشبوه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة الأول بعدين في ناس يعني هذا سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي تحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر اللي ممكن مزروعة هو الناس انهم محدد مختلف من الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم بقدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال الأمراض من وسطه الموجود وسطه يعني المفروض يميزوا الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة وما خشوا في السوق بيقال في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولاني ده هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب المشكلة بتاع الشبكة هي أفضل مشكلة كيف في تنسيق بالمجلس بقى ينسق معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بيجي معهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأن أمطار كانت كثيرة هناك يختبر المساحة للوصول عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعدها ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
7: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في والانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساق معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناثر البعوض والذباب وده يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات، وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني مسردنا الوضع الصحي كامل، وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية، ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضه سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا.

0: فاتحة واخدة البروتوكول، وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية، انتشار كثير من الأمراض الجنسية. المهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان يكون في حمل وبكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاء مرض التتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل.

0: نيجي نشوف الجرادة نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبدك نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي، هنبدأ من البداية. هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنسا تحصيل بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاودة للتحصيل وأخذ الجرعة في التتنس دي نسميها الجرعة رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخذ ثاني. أها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور ثاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التانيه، لو جات الالتهابات التانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين وغير، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين ومخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصحاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8,400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحروا بسلع، الناس بحروا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبيي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12,042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة. وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط. كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعات بسيط ما زي الزمن. والله هسه نزلة تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسف كده ساعدونا شوية كده، والله هسه أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية الذالنجي. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل الزرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابونغا وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دابونغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنجا.
13: على راديو دابنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة التي تتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
8: تحياتنا، السلام عليكم ورحبي دبنجا، شكرا على دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
14: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
8: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعابر الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستعراض الكلور وكل مخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذواب يعني وعدم غسل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام السودان للشعب السوداني وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالج بالطريقة الصحيحة واخد البروتوكول. وطبعا العامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذات وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا. والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحس أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
14: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات. وتعليقك على النقطة شنو؟
8: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتنكيل عليهم وإنه يجوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة. وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك. لا أمشي أنت ما تجي، أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. هذا تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة لا قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر. ما
14: طيب، لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
13: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا يلامس جوهر الأزمة السودانية الشائكة ويغوص في عمق التطورات السياسية والمسارات الراهنة للبلاد، حيث نسلط الضوء بشكل موسع على حراك وتفاصيل لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، تلك المبادرة التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا ونقاشات متباينة بين مختلف القوى الوطنية. في هذه المساحة الحوارية نزع لطرح أعمق للأسئلة والبحث عن إجابات دقيقة حول أهداف اللجنة ومرجعياتها ومدى قدرتها على تحقيق استغلالية القرار وسط استقطاب حد موقف القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وطبيعة التفاهمات أو اللقاءات التي جرت مع قيادة السلطة. إلى جانب قراءة الدور الإقليمي والدولي والشروط المرفوعة لتدشين حوار حقيقي يضع حدا للنزاع المسلح وينقذ السودان من مآلات التفكك والتقسيم. ويسعدنا ويشرفنا جدا أن ينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ الجليل عبد الله عبد الخاطر، الكاتب والمحلل السياسي وعضو لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، ليضعنا في صورة المشهد بكامل الشفافية والوضوح. أستاذ عبد الله عبد الخاطر، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا في ملفات سودانية.
3: بعد غيبة طويلة يسرني جدا أن أعود إلى اللقاء مع المستمعين في إذاعة دبنجا، هذه الإذاعة التي استطاعت أن تشكل يعني أجزاء واسعة جدا من الرأي العام وإضاءات حول القضايا السودانية على مدى سنوات طويلة، وأصبحت الآن جزء من الرأي العام السوداني المحترم. فشكرا مرة أخرى لإذاعة دبنجا، ومرحب بكم جميع مستمعي إذاعة دبنجا، وأتطلع أن تكون الإجابات التي يعني أقدمها اليوم إضافة أيضا لأعمال دبنجا في تنوير الرأي العام السوداني والاتجاه به إلى مزيد من الحوار والنقاش والاستعداد لاستقبال مرحلة جديدة يعني تضع مسألة البندقية في خلف يعني في جزء من تكون جزء من التاريخ، ونبدأ مرحلة جديدة لاستعادة الديمقراطية بالشكل العام وفي إطار دستوري، وكذلك يعني بالجميع المكونات المجتمعية والمجتمعات السياسية والحزبية وفي إطار دولي سليم. مرحب بكم مجددا.
2: أستاذ عبد الله، أنت الآن أحد أعضاء لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، منذ متى بدأت الفكرة؟ وهل أعضاء اللجنة كانوا على تنسيق، أم أن ما يتسامعه الناس في البداية أن البداية كانت بعد اجتماع جمع البرهان بنبيل أديب ونصر الدين شمداني؟
3: هي يعني لم تكن يعني مرحلة معينة أو تدبير وفي وقت من الأوقات، إنما هو تيار بدأ منذ اندلاع الحرب في أبريل 23. إذ كان الرأي العام خاصة في الاتجاه المدني دقائق يعني رافض للحرب تماما، وفي في تلك الأيام أنا كنت جزء من الآلية الوطنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وكانت الفكرة واضحة جدا أن هذه المسألة لن تتم إلا بالحوار ويكون الحوار سوداني سوداني. على ذلك الأساس تطوعت جزء من مجموعتنا وقابلت الفريق البرهان في بورسودان في ذلك الوقت وسط شكوك واسعة جدا بأنه لن يستمع إلينا أحد ولن يتقبل منا هذه الفكرة، بل كانت في تلك الأيام من ينادي بوقف الحرب يعامل معاملة العدو أو معاملة الخصم السياسي أو يعامل معاملة غير كريمة على الأقل. وبطبيعة الحال يعني ليست هذه يعني مرحلة لتعديل البطولات أو الصعوبات والتحديات التي مر بها أعضاء الآلية الذين كانوا في داخل السودان، ولكن تلك كانت هي البداية بالنسبة لقطاع واسع من السودانيين. والآن تطورت تلك الآلية إلى تحالف واسع كبير في مسألة وقف الحرب. هناك مفاوضات حدثت من قبل سواء كان في جدة أو في المنامة أو في غيرها من المنابر الإقليمية والدولية، لذلك الاهتمام الرئيسي لهذه المجموعة أن يكون هناك حوار واسع وسط المدنيين بتجمعاتهم المختلفة. أصبح هناك تيار واسع من المتحاورين الذين التقت يعني آراءهم وأفكارهم تجاه بناء مختلف وجديد للسودان، يتبع ذلك تماما أن هذه حملة تساعد في الضغط على المتحاربين ووقف يكون هناك بداية لوقف الحرب. فإذا يعني وقف الحرب مسألة هي جزء من يعني أهداف هذه المجموعة، تلخصت يعني بشكل عام في أنه أي مجهود هو لتحقيق أهداف أهمها وحدة البلاد وتنوعها وضرورة اللامركزية، باعتبار أن المركزية يعني حالة من حالات الاستعمار التي يعني سقطت بالتدريج وانتهت اليوم بهذه الحرب في إطار الديمقراطية، وهذه هي المسائل التي توقف الحرب تماما. وفي هذا لا يختلف السودانيون كثيرا، ربما يختلفون في الوسائل وفي الطرائق ولكن لا يختلفون في هذا الهدف. نعم.
2: ماذا دار في أول لقاء بين اللجنة والبرهان خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تهيئة الحوار؟
3: يعني اللقاءات بدت يعني قبل أن نلتقي أو تلتقي هذه اللجنة أو المجموعة أو ممثلين لها مع رئيس مجلس السيادة، بدت هناك حوارات قبلها مع بتمهيد من المستشار، وكان المستشار يعني المستشار الشخصي مجلس السيادة كان ممهدا لبعض النقاشات. وعندما التقينا يعني التقت اللجنة دي لأول مرة بالفريق البرهان، كان هو أيضا مدرك لأهداف هذه اللجنة وأبدى يعني نوع من الرغبة في الاستماع أولا، وأبدى رغبة من التأييد لهذا الاتجاه. وبالتأكيد هو له أسبابه أيضا يعني لقبول اتجاه هذه اللجنة، وكان النقاش طبيعيا كما يحدث بين السودانيين بأن هذه الحرب قد لم توفر على السودان موارد ولم توفر على السودان أرواح المواطنين ومواردهم وممتلكاتهم وانتهاكات على الانتهاكات الإنسانية وكذا. ولذلك كان المناخ العام للاجتماع أنه ضرورة الخروج من هذه الحرب. وسمن أنه اللجنة بأهدافها المعلنة هي محل تقدير للدولة وهي تستطيع أن تعمل بأفضل ما تستطيع من قدرات، ولكن يعني دون تدخل من أي طرف من أطراف الدولة. وبكل تأكيد يعني أي ضمانة كانت يعني ممكنة هو كان مستعد يستمع إليها. ولذلك كانت الضمانات واضحة جدا بأنه الحوار ما دمنا نتطلع أن يكون داخل السودان حتى أن يكون جزء من الحيوية السودانية نفسها، بمعنى أنه السودانيين على المستوى المجتمعي يشاركوا فيه، لابد أن يكون في ضمانات قانونية لكل من يرغب، كل من يستجيب، كل من يبادر بأفكار جديدة لتعزيز قدرات الحوار حتى يكتمل يعني بعد التهيئة وبعد النقاشات وبعد العمل التمهيدي. فكانت الموافقة لابد تكون إدارية، تكون قانونية، والقانونية حتى لا يتم الاكتفاء فقط يعني بالشفاهة أو يعني عن طريق الإعلان السياسي، إنما يكون تشريع قانوني يكون ملزم للدولة وملزم لكل أجهزة الدولة بأن تحترم الحوار وتطلق يد اللجنة لقاءاتها نقاشاتها وكذا. وبالفعل يعني هذه الضمانات قد أعلنها النائب العام كما قد علمتم.
2: أستاذ عبد الله، بعد المقاطعة الواسعة للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وتأكيدها عدم المشاركة بالحوار، هل ستواصلون الاتصال بها لإثنائها عن العدول لإثنائها للعدول عن موقفها؟
3: بعض الناس يتحدثون عن مقاطعة واسعة للقوى السياسية والمدنية للمناهضة

0: يعني حتى اللجنة لم تقدم دعوة لجهة، بل هي الآن يعني لأن هي أيضا يعني من ناحية عملية يجب أنها تبدأ الخطة الكاملة، لأنها هي يعني لم يكن هناك تدابير سابقة تعتمد عليها هذه اللجنة، لذلك كان يجب أن تبدأ من النقطة زيرو إذا صح، بمعنى أننا لابد نأكد على الأهداف، نأكد على ضرورة أن يكون هناك طرق منظمة للتواصل مع كل الآخرين في هذا المجال. وبالفعل اللجنة عملت 3 مسارات للتواصل مع الأطراف السودانية والخارجية، أن مسار مجتمعي داخلي ومسار اتصال مع القوى الحزبية والسياسية، ومسار الاتصال مع القوى الإقليمية والدولية. وبالفعل بدأت بعض الاتصالات المبدئية، ولكن لم يتم الاتصال يعني على نطاق واسع بالناس حتى نحدد ما إذا كان هناك رافضين أو يعني رافضين جادين لفكرة الحوار نفسه. أنا أعتقد أنه فكرة الحوار مقبولة بدرجة واسعة جدا على الأقل في داخل السودان، وأيضا مطروحة على مستوى كبير جدا على مستوى المجتمع المدني في السودان خارج السودان، بأنه الحرب هي لن تتوقف إلا بحوار واسع من كل الأطراف.
1: مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت بالحوار، فيما صمتت دول داعمة مثل بريطانيا والنرويج بعد تشكيل اللجنة، هل أصبح لها رأيا مغايرا؟
0: نعم صحيح، الاتحاد الأفريقي رحب بمبدأ الحوار، كما أنه الجامعة العربية رحبت، كما أن جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ساعد إلى أن تلتقي باللجنة حتى قبل أن تبادل اللجنة نفسها، وهناك نقاشات مختلفة، ولكن يعني يكون سابق لأوانه أن القول أن المجتمع الدولي أو الإقليمي يعني بعده أو قربه من الحوار، لأن الحوار نفسه هو حوار داخلي وحوار سوداني، والأهم فيه العناصر السودانية. فإذا اكتملت الحوارات والتقت الإرادة السودانية وأصبحت إرادة سودانية واحدة ومتنوعة ومؤكدة أمام العالم، مؤكدة العالم يعني لا يجد إلا أن يتعامل مع إرادة السودانية المتنوعة اللي قائمة على الديمقراطية وقائمة على اللامركزية ومؤكد والقائمة على وحدة البلد. ولذلك يعني ربما يكون الحوار مناسبة لتجاوز أي تعقيدات أو يعني شكوك حول مسائل تمس القضايا الجوهرية التي كانت محل اتفاق لكل السودانيين منذ الاستقلال، بما في ذلك يعني وحدة السودان والديمقراطية، والآن تثبيت اللامركزية كمبدأ أساسي لبناء مستقبل اقتصادي دستوري للسودان.
1: أستاذ عبد الله، هل توافقنا أن حديث اللجنة عن الاستغلالية لا أساس له من الصحة؟ فكل التمويل تتلقاه من السلطة.
0: الحديث عن استغلالية اللجنة مؤكد يعني هو المركز والمرتكز الأساسي لأي مبادرة تقوم بها اللجنة. فاللجنة عندما يعني زعمت أنها تستطيع أن تدعو من داخل السودان كل الأطراف إلى الحوار، كانت هي مستقلة في رؤيتها من واقع أعضاء

0: المختلفين لهذه القضية، وأن الاستقلالية أيضا يعني في الأطروحة المركزية الأولى بأن السودان بلد واحد ومتنوع ويجب أن يبقى كذلك عن طريق اللامركزية والديمقراطية. لما جاء الحقيقة الدولة هي التي استجابت لهذه الشعور بالاستقلالية، وفرت ما تستطيع من ضمانات وما يعني قد تقدم من يعني عون، ولكن اللجنة مستقلة وهي الآن يمكن أن تطلب عون كل السودانيين بوسائل مختلفة ومشاركات مختلفة للدعم، حتى أن يكون المؤتمر مؤتمر سوداني بالفعل وليس مؤتمر المؤتمر فوقي تدعو له الدولة أو تدعو له الحكومة وبأجندة سياسية مسبقة.
1: المقاطعون اشترطوا أن يكون الحوار لوقف الحرب، فهل هذا الشرط موضوعي؟
0: بطبيعة الحال أي كلام أو شرط يفضي إلى تعزيز وقف الحرب مؤكد هو ده شرط موضوعي لإنجاز حوار مستقل ومحترم وقابل للتطبيق بين الأطراف، يعني في هذه الظروف المعقدة والظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان. فلذلك يعني كل من يتحدث عن وقف الحرب أعتقد أن هي اللغة التي تتحدث بها اللجنة أيضا.
1: أخيرا أستاذ عبد الله مناوي حاكم إقليم دارفور لتصريحات صحفية تحدث عن أن الحوار سيؤدي إلى التقسيم، ما رأيك؟
0: أما السؤال عن تصريحات صحفية للسيد الكوميناوي، فهو رجل دولة وزعيم من زعماء المشتركة وهو يعني زعيم عسكري مدرك لأبعاد تصريحاته، ولكن ربما والتي يعني لم أحظى بالاستماع لتلك التصريحات، ولكن يعني حسب تقديري لمعرفتي للسيد مني الكوميناوي بأنه ربما يضع من التحفظات ما يجعل نجاح المؤتمر نفسه ممكن، وليس يعني القصد أن الحوار نفسه سيؤدي إلى تقسيم السودان، إنما إذا أسيء يعني الإعداد للمؤتمر أو يعني لم يكن شامل أو تدخلت فيه يعني أيدي غير وطنية ربما، لهذه الشروط التي قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السودان، ومنها التخوف من أن يكون هناك يعني أكثر من سودان واحد. ولكن في تقديري أن السيد الكوميناوي نضاله كان مبني على أن يكون السودان واحد وأن يكون السودانيون قادرون على معالجة مشاكلهم في إطار ديمقراطي وإنساني، وفي نفس الوقت يعني الحقوق بتاعة الأقاليم تكون موفورة تماما وليست في إطار لا مركزي وليس في إطار مركزي كما كان سائدا من قبل.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكرك الأستاذ الجليل عبد الله عظم خاطر، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من ملفات السودان.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية. لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك، وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتي بنكك دور من هنا ب700 بمليون، مش هناك بتباع ب7 مليون. الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أموم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا هذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع، اتحدث الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، عشان نقدر نشوف الأمور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء المناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وايد أنا إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وحاجات كلها ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله هسه نزلة تعبانين مرة وايد الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده والله هسه أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستغاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مديرة تحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لرادة دبونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20,000 جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك. وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في جولتي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: أنا ناقة بتكر يا عودة الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بتكر نفسه يا عمد في نفسه بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في نوفمبر بتجديد النصف للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية، ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان، تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة، من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابه في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007. ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده. إذا كان أجنبي، الشخص ما سوداني يعني، بيتم إبعاده خارج البلد يعني. دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين. دي 24 بتحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول، بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عن العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي، إن هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة الـ24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي يعني، السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات، وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع، في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد أنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك، وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026، وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازيون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام المأوى المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وآمنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا أخي الحاصل أتذكر كان في أحداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مناشرة ما بين المسيرية أبناء المسيرية من أولى توبة، أتذكر حصل لهم خلال مع واحد من أولى النوبة، ومن هنا أتذكر كتن النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة صباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منه. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع زولة. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بيجا يضربوا ساكن بعد ما حاجة من المسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بيجا يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول يفك النيران لهم حاجة شكل ده من هناك. أفتكر يا هدى الحتة بتاع جوط الحاصلة أي واحد بيجا بيبتكر نفسه يعمل في نفسه بيجا ما في سيطرة. بيجا أولادنا من هنا بيجا خلاص مشوا لأنه بيجا في ناس معوين مشوا برضو من هناك في الناس يعني كانوا من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بيجا يستعمل أصلي حكيه عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسا ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا عشان نقدر نشوف الأمور التحدية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يا بدا المشكلة يا بالخاص في مسكن الأحياء طبعا السوق بتاع ما طبعا كل الإنسان كان شارب من مشاكل بتاع السودان وكذا بيجا يتكلم وكل الناس بيجا يقدم على حسب العلاقات بتاعهم. في حتة واحد كان ناس يا ودا المشكلة يا السكن الموجودة في أمير يا ودا قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة أنفا واحد من حباش من الحبش مفهول والتاني مجروح إلا لحسن أن أجل الصباح كانوا في الصباح ومبارك أن جابوا الناس معوجين يعني في المستشفى أكثر من هنا. لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جاء توفى اللي حسا يعني العدد الموجود مع المفهول من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما عدد الكافي كده ما بيسمى معروف لحد ما بس المشكلة طبعا بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيرتكب بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث مشاكل ده في وفي ناس جو حجموهم في أولاد بتاع الديكة في نفس النساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب موتر وجو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة ليلة قبل الصباح منه الحصول الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد لأنه في قصب وبقى زي والله متوقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض يشبهوه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة دي أول بعدين في ناس يعني وضع سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وتحدث حاجات زي دي معناه بنكون فيها مشكلة بنكون فيها العناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم محدد مختلف من الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم البدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البرسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال أمراض في وسطه الموجود وسطهم يعني المفروض يميزه الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة وما خشوا في السوق بيقال في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجه والمشكلة الأولان ده هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التاريخ المشكلة بتاع الشبكة هي أفضل مشكلة كيف في تنسيب المجلس شوان بقى ينسب معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بقى يجمعهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنها أمطار كانت كثيرة هناك يعتبر ما سهل الوصول عشان كده منتظرين ووصلوا بعد ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
7: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم وأمدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساق معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي و يعني تناصر البعوض والذواب وده يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات، وخصوصا في مناطق كلها أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني منسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضه سردنا الانتهاكات الفيلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثيرها يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمام دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة، وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية.

0: البسيطة الشغالة والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته وعدم وجود البيئة الملائمة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كانت تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات مرات المعدات اللي بيستخدموها للولاده بتكون ما معقمه، المره ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبه الوفاه 99%، يعني اي زول جاءه مرض تتنس بتروفه 99%. اول مره مثلا اثناء شغاله في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبه الوفاه فيه عاليه جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسيه للامهات، والجرعات دي بنديها حقنه للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتي ولا ما كملتي؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي، هنبدأ من البدايه. هنبدأ من البدايه نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعاوله التحصين واخذ الجرعه بتاع التتنس، دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخد تاني. اها، نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين.

0: والمرأة ممكن تلي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقولها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقولها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التنس، لو جاءت الالتحامات الثانية بيكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا الأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مسعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا، ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أثبت مواصلات خانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصحاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8,400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سعر بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعامل مع الكاش كسلعة ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحرب سلع، ناس بحربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الزرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصوت تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12,042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون سن الخامسة. وأرجعت أسباب عودة الحزب إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط. كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكى اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أننا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وعيد على إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وعاجت كله ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله هسه نزلة تعبانين مرة وعيد الحمد لله هي خلاص جاسف كده صعودونا شوية كده، والله هسه أننا تعبانين مرة وعيد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبيّن أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: عقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأدات الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية الذالنجي. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن التي انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل الذرة، عندنا مستغاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وغطاء التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعضاء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة، وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث احتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هنا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو احتزار رسمي ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوست ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سير جبال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سير جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقي 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 يتوارى من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20,000 جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق انه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحه ضيقه جدا، كانوا بيتكلموا انه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المساله كانت محدده ومحصوره، لكن الان عقب 23 للاسف الشديد انه الرقعه الجغرافيه اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، اي مكان في السودان بقت اصبح مساحه لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شق اختفى وأخفي نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيفسحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا طرف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاء الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر
4: أقاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القصريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحبها، إن كان من النساء أو من الرجال، تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني تعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل، ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: تحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة.
1: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
7: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا، ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال زينت 50 كيلو يبلغ 460,000 جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم إصلاح البيئي وإزدهار المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20,000 جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
10: من المعسكرات
11: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
10: نظرة حول الحياة في المعسكر.
12: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
13: كلمة سيدة فانتا فونا.
10: أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات.
14: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم واولياء امورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب واولياء امورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو.
15: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشات، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسوا، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأن إحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحفزات، يجب علينا أن إحنا نمتحنوا امتحان.
14: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
16: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما عسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كتير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا، يعني المدرسة دي

0: الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين، يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطر، يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن ما نلقى طريقه اننا نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يبكوا، يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين، الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي، يعني الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ف ما تمشوا انتظروا، صبرت الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات، يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همه لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص ما نتمين دنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة بقول لك نمشي بس، ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
1: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت، فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فهسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين.

0: دائما انه يدون ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشاره، ما عندنا هدف كده في النهايه يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرا عشانه. عشان السيد ده حاليا في جماعه كتار طلاب كميه، خلوا القرايه، خلوا القرايه جزء بسيط بس قاعدين نراجعوا. ونحن ذات ناس في المدرسه عددنا من كم 60 نفر، يعني هسه بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام. وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرين لكم يا جماعه باخبار جديده، اهداف جديده. تمام. منتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. شكرا، لانه بلدنا محتاجانا بهناك، وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله. فشكرا لكم.
1: وبنلتقي الاستاذه انوار علي جمعه، الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي وليت أمر برضو في ذات الحين.
2: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار عدم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم، وخاصة حكومة التشات، وزي ما قال ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان، وزي ما قال وحكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان، وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق، وزي ما قال يئسوا، لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم، لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات، وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة، أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين، وزي ما قال ديني عارفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر، وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدون الطلاب لمس في الامتحانات، وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
1: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات، لكم عاطر التحايا وإلى
3: من المعسكرات.
4: من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر،
6: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8,000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8,400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق، وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بحروا بسلع، الناس بحروا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان هم عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدث، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12,042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير ظروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بإنعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وإنعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين في المعسكر لكن والله صعب لنا مرة، وايد أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن، والله سنزد تعبانين مرة وايد الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده والله هسا أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلال اللحى لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكم بها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية ذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشددة على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها، وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساق، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر دونة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر دونة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وعطبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا،
13: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
14: ما تكتر اعذارك علي،
12: صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
13: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر شهر 9 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا التالية: تصريحات مسعد بولس وانسجامها مع رؤية الرباعية.
1: مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها.
0: زيارة ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع السيسي وما قيل بشأن السودان.
2: السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي.
0: انتقادات لحكم المحكمة الصادر بإدانة الناشط برير التوم.
3: يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات، وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته.
0: اشتباكات في سوق النعام بأبيي وعشرات القتلى والجرحى.
4: من أنا قاعد أفتكر يا عودة الحتة بتاع جوط الحاصل، أي واحد بقى بيفتكر نفسه يا عودة في نفس الوقت بقى ما في سيطرة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة طاهر المعتصم لراديو دبنجة أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين يتطابق مع رؤية الرباعية. المزيد في الحديث الذي أدلى به بهذا الخصوص لراديو دبنجة.
1: تأتي تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس في عقاب انتهاء جلسة مجلس الأمن وتمديد القرار 1591 بخصوص حظر السلاح في دارفور. مؤكد أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع جدة، اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان. أيضا من المهم الإشارة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية مشغول الآن في نوفمبر بالتجديد النصفي للكونغرس والانتخابات، مما يجعل الإدارة في حالة انشغال، وفي تقدير أن ديسمبر والنصف الأول من يناير في العادة يكون عطلات عيد الميلاد وغيرها. بالتالي من المتوقع أنه في فبراير تحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية. ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، اجتماعات الجمعية العمومية، آسف، الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع القادم على مستوى الغادة، والتي سيشارك وفد بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك حتى الآن بحسب ما أعلن فيها، سيكون لها بعض التأثير في المشهد القادم في تقديره.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك لالتزامهما الكامل بحماية السودان ودعم مؤسساته الوطنية. على هذه الزيارة تعلق الصحفية المصرية الأستاذة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام.
2: زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية بالنسبة للسودان وبالنسبة للمنطقة، والمنطقة الآن يعصف بها وبمنافذها البحرية الدولية اضطرابات في غاية الخطورة. الأمر الآن لا يتوقف عند مضيق هرمز وإنما يتمدد بشكل خطير إلى البحر الأحمر وإلى باب المندب وإلى يعني بحر العرب، وبالتالي الأمر خطير. السودان طبعا كان من الموضوعات الرئيسية في أجندة لقاء ولي العهد السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها. وجود السودان على البحر الأحمر يعني يعكس جانب استراتيجي من اهتمام البلدين بإعادة الأمن والاستقرار للسودان. يعني المملكة العربية السعودية ومصر يدركان أهمية وقف الحرب في السودان وأهمية استعادة الاستقرار والسلم في السودان تمهيدا لإعادة الإعمار في هذا البلد العربي الشقيق المهم بالنسبة لأشقائه في مصر والمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن الأطراف السودانية عليها استثمار هذا الموقف المصري السعودي وهذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي من البلدين لكي يصب هذا الاهتمام في صالح الشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامته واستقرار شعبه. شكرا جزيلا.
0: وجه قرار إدارة الناشط برير التوم والحكم عليه بخمس سنوات سجن بانتقادات عديدة من أبرزها أن المحكمة تجاوزت القانون والعقوبة القصوى المحددة، وأن النيابة والقضاء أصبحتا جزء من جهاز القمع الذي تستخدمه الدولة ضد المعارضين. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الأستاذ حاتم سنهوري المحامي.
3: الحقيقة التعليق عن محاكمة برير التوم بتستوقف أنه كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان لابد الوقوف حول هذه المحاكمة الجائرة، وخاصة وجه لعضو لجنة المقاومة برير التوم المادة 4 من جرائم المعلوماتية لسنة 2007. والمادة 4 دي يعني هي بتتكلم عن دخول المواقع أو أنظمة المعلومات، تتحدث بشكل فضفاض جدا عن دخول لأنظمة معلومات دون إذن، وتحدثت عن عقوبة للمادة دي إن عقوبتها على أسوأ تقدير للمحكمة في حدها الأعلى إنه 4 سنوات. طبعا دي في حالة ثبوت الإدانة بما لا يدع مجال للشك، ودي مسألة بتكون محتاجة للبينة يعني فحص البينة وترجيحها، وأن تكون الإدانة فوق مستوى الشك كالمعقول كما هو معروف في القانون وفي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91. طيب يتحاكم برضو بمادة تانية اللي هي المادة 24 من نفس القانون، قانون أنظمة القانون المعلوماتية لسنة 2007، ودي بتتحدث عن حاجة اسمها الشروع، كل من يشرع في ارتكام جريمة نص عليها القانون. وطبعا دي مادة فضفاضة جدا قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النقابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنه يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابه في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام الفاشل الحكم السودان 30 سنة. وأفتكر أنه كان مفروض علينا نحن كلنا مراجعة هذا القانون، قانون منظمة المعلوماتية 2007. ده قانون خطير جدا، وطبعا لأنه أثر الفترة الانتقالية ما استمرت ونعلم كلنا إشكالياتها، وبالتالي دي واحدة من المفروض علينا كلنا كمحامين وكلجنة تسييرية للمحامين أنه يجب أن نقوم بإلغاء جميع المواد المقيدة للحريات. وده كان واحدة من مطالب كل ثورة السودان وانتفاضاته من 64 و85 وديسمبر المجيدة في 2019. المادة الأخيرة 26، ودي بتتحدث عن إبعاد الشخص إذا ارتكب جريمة الجرائم المنصوص عليها في القانون ده. إذا كان أجنبي الشخص ما سوداني يعني بيتم إبعاده خارج البلد. يعني دي كلها دي المواد اللي تحكم بها بريرة توم. طيب في كل في كل الأحوال ما في أي عقوبة بتتكلم عن جلد، ناهيك عن 100 جلدة أو خلافه، ما في. اللي تتكلم عن إنه دي عقوبتها ما تتجاوز 4 سنين. دي 24 تحدث عن نصف العقوبة إذا ثبتت الجريمة فوق مستوى الشك المعقول بتبقى نصف العقوبة. أما 26 دي يتكلمت عن الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم مخالفة للقانون دي، اللي هي إبعادهم عن البلد، إبعادهم عن السودان يعني. طيب الإسقاط المسألة دي عدد العقوبات اللي أصدرتها محكمة الموضوع والقاضي إنها هي أول حاجة حكمت عليه ب5 سنين، وهناك الحد الأقصى 4 سنوات، دي مخالفة واضحة جدا. تاني حاجة ال24 اللي تكلموا اللي قام اكتفى بعقوبة الحبس، إنه دي نصف العقوبة الثانية. 26 هو ما أجنبي، يعني السائر برير التوم ما أجنبي، وده بوضح إلى أي منحة أصبحت تستغل العدالة واجهزة العدالة بما فيها النيابة العامة والسلطة القضائية في إنها تمشي في ما تنحى في ما في في في مسعى إنها تتفق مع سلطات القمع في إنها تحاكم كل من يرفض هذه السياسات وكل من يرفض الحرب واستمرارها وأثر البالغ على السودانيين والسودانيات. أصبحت هذه المواد جاهزة، وفي ظل تدين الأجهزة القانونية في إنها هي أصبحت تتحدث بلغة السلطة الأمر الواقع في إنها تقوم بقمع كل من يخالف نهجها اللي ماشي في أنه تستمر الحرب، وماشي في إنها تضغط على المواطنين والمواطنات في أسوأ واقع اقتصادي ومعيشي. أنا بعتقد إنه دي مسألة مهم جدا الوقوف ضدها بصلابة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكل القوى المدنية اللي بتتحدث عن حقوق الإنسان والدولة المدنية، وكذلك كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمنظمات اللي تابعة لحقوق الإنسان. أعتقد إنه دي جرائم خطيرة جدا حاليا بتمارس في حق الشعب السوداني.
0: وصلت إلى منطقة طويلة مئات الأسر في موجة نزوح جديدة في ظل الأزمة الإنسانية القائمة أصلا هناك وشح الإمكانات وانتشار الأمراض. الأستاذ آدم رجال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
6: تقرير إنساني استمرار النزوح في طويلة شمال دارفور 15 سبتمبر أيلول 2026 وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازية إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر أيلول 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأدوية وانعدام الماء المناسب. أسباب استمرار النزوح الحربي يجبر النزاع المستمر في السودان ولا سيما دارفور وكردفان السكان للفرار من قراهم ومناطقهم الريفية. الجفاف أدى تكرار موجات الجفاف وقلة الأمطار إلى فقدان المياه والموارد الزراعية مع جعل الحياة شبه مستهيلة. المجاعة ارتفاع معدلات سوء التغذية نتيجة للنقص الغذاء غلاء المعيشة أدى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية. الاحتياجات الأساسية أو الإنسانية العاجلة الغذاء حصص غذائية طارئة تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية. الصحة توفير الأدوية الأساسية ودعم المراكز الصحية. المياه إنشاء نقاط مياه شرب نظيفة وآمنة. الماء وخيام أو مساكن مؤقتة للأسر النازحة حديثا. الدعم النفسي والاجتماعي برامج عاجلة لدعم الأطفال والنساء المتضررين من الحرب والنزوح. يعكس التدفق المستمر للنازحين إلى تويل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر. ندعو المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى التدخل الفوري والطارئ لتقديم المساعدات الطارئة وضمان حماية النازحين من المجاعة والأمراض والانتهاكات. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين ثلاث مجموعات مختلفة في سوق النعام بمنطقة أبيي، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما شهدت المنطقة صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا عقب تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونسفا. التفاصيل في حديث سلطان عموم عشائر دينكا نغوك السلطان بولبوك دينكوال.
4: والله يا اخي الحاصل اتذكر كان في احداث صباح اليوم ما قبله، يعني كان في مناشره ما بين المسيرية ابناء المسيرية من اولى توبة، اتذكر حصل لهم خلاف مع واحد من اولى النوبة، ومن هناك افتكر كتل النوبة في المنطقة. بين ليل لما في نفس الليلة الصباح الحدث لقوا الناس المسيرية لقوا في زول مقتول منهم. الزول المقتول ده فكروا بأنه ده بكون ناس النوبة يعود هم السبب في الموت بتاع زول ده. أفتكر مشوا حاجة من الموقع بتاع النوبة ومن هناك جو بقى يضربوا ساكن بعد ما حاجموا المسكن بتاع الناس أولا النوبة دي جو بقى يحاجموا ساكن ومشوا للنقطة بتاع البوليس. أفتكر حاول فك النيران لهم حاجة شغل ده. من هناك أفتكر يعود الحتة بتاع جوطة الحاصلة أي واحد بقى بيفتكر نفسه يعني في نفس الوقت بقى ما في سيطرة. بقى أولادنا من هنا بقى خلاص مشوا لأنه بقى في ناس معوين ومشوا برضو هناك في الناس يعني كان من الناس المستعدين بالمشاكل دي. أفتكر يوزعوا في المواقع بقى يستعمل أسلحة كده عشان كده كل ما يمشي مجموعة أو يمشي ناس يحاول يصادفوهم بالأسلحة. ده الحتة اللي حصل الجوطة والحمد لله حصل الموضوع اتحدى الوضع عادي حسا ودايرين ان احنا كسلاطين لابد ان نقعد من الطرفين جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا اساسا نقدر نشوف التحدي بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج يعود المشكلة يعني بالخاص في مسكن الأحياء طبعا عارف في الأحياء طبعا السوق بتاع ميرما طبعا كل الإنسان كان شارب من المشاكل بتاع السودان وكذا بينا بتجنب وكل الناس بينا يجنب على حسب العلاقات بتاعهم في حتة واحد كان ناس وليم يعود المشكلة يا السكن الموجودة في ميرما يعود قال لي بأنه في لقوا جسس من زي سبعة دنفة واحد من أولاد من أحباش من الحبش مفتول والتاني مجروح إلا لحسن تنمي الحجر الصباح كانوا في السبع ومبارك جابوا الناس معوجين يعني في ما في المستشفى أكثر من هنا لكن برضو كان في اثنين من جانب بتاع ذلك جاء الوفا اللي حسا يعني العدد الموجود ما المفقود من جانب بتاع ذلك ما 9 أو 10 كده لسه ما العدد الكافي كده ما لسه ما معروف لحد ما بس المشكلة طبعا بيعطل الضرب العشوائي ده بمشي بيعود طبعا أي واحد بيتكل بأنه ده المقصود والتنشن الموجود في السوق طبعا بيشوفه المشيرة والديكة طبعا في في في في في في تحفظات يعني في تحفظ برغم في سلام وفي كذا لكن في تحفظات لبعض المشاكل وفي نفس الليلة صباح نفس الليلة الحدث مشاكل ده في وفي ناس جو حجموهم في أولاد بتاع الديكة في نفس المساء اللي قبل صباح مبارك كان جايب موتر وجو حجموهم وضربوهم ضرب واحد في يده وفي رجله وفي زول بقى مقتول من أولاد الديكة ليلة قبل الصباح المنو الحصل الأحداث يعني تجمعت وبقى كل زول بقصد لأنه في قصد وبقى زي والله متوقعين الكلام دي طبعا لكن هم المفروض يقدر يميز المسيرية هم البدر بميزه المين المفروض يشبهوه شغال لأنه فعلا ما ممكن أنت تحيد مشكلة بطريقة ده الأول بعدين في ناس يعني هذا سلام وناس بيتكلم عن السلام وكل المجهودات في اللجنة سلام بتخش وفي تحدث حاجات زي دي معناه بيكون فيها مشكلة بيكون فيها العناصر يمكن مجروعة هو الناس انهم حدث مختلف من الأهداف التالية دي عشان كده الأولاد المشيرية أو التابعين لدعم السريع هم البدر بميزوا منو في دعم سريع منو تابع لحكومة البورسودان ومنو المواطن المجرم اللي بتعود لنا ده كلها بيقال الأمراض في وسطه الموجود وسطهم يعني المفروض يميزه الحاجات ده عشان يقدر يقلل الهدوء في المنطقة وما خشوا في السوق في وجود طبعا بدعم في الأول ومبارك كان في ناس الباكستان الواجهة والمشكلة الأولان دام هناك حتى في بقى يحاول فرتك كل طرفين اللي كان موجود في السوق غير حسب التاريخ المشكلة بتاع الشبكة هي أفضل مشكلة كيف في تنسيب المجلس فهم بيجي ينسب معهم على أساس عشان كده قلنا لك بأنه فيهم بيت منتظرين سلاطين بتاع المسيرية طبعا هم ما ساكنين كلهم في أميال بكون في بر الصندوق كده بيجي معهم حس عشان يجي صندوق وعشان نقدر نتكلم نقعد معهم وده المشاكل الموجودة أكيد الطريقة أفتكر فيها صعوبة لأنه أمطار كان كثيرة هناك يختبر ما سهل الوصول عشان كده منتظرينهم ووصلوا بعد ممكن الناس يجنبوا عشان نقدر نشوف الحاصل شنو ممكن نصل للتفاصيل الحقيقية للمشكلة دي
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار الحرب مثل العاصمة الخرطوم وأمدرمان والجزيرة وغيرها وذلك على خلفية مشاركتها في جلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان نستمع للحديث الذي أدت به الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية للأطباء
7: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان اتكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي ويعني والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن يعني انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع وعندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وقطع التيار الكهربائي و يعني تناصر البعوض والذواب وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده أدى لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مقفولة، فده أدى لزيادة الحالات، وخصوصا في مناطق كلها أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. تاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة يعني منسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي بوقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإدانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثيرها يعني صعب جدا، بيدي للانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة وأخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمام دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية، و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، وكل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة، وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، عدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يؤثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض ممكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس زي نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. ما عارفة طوالي، هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور عشان تاخذ الجرعه رقم 3. بعد 6 شهور اخذ الجرعه رقم 3 دي تديها حمايه من التتنس لمده 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمره ممكن تلد اكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجه اكثر. نقول لها تجينا بعد سنه. بعد سنه من الجرعه ذات، لما تجينا بعد سنه تقوم تاخذ الجرعه رقم 4 وتديها حمايه لمده 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنه ثانيه. لما تجينا بعد سنه ثانيه تاخذ الجرعه رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كتير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلب بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التانية، لو جاءت الالتهابات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا.

0: الأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجراد دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب لسؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنج في الرقم ده، والرقم 00313562-54350. وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصرف فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر من موجة جديدة للحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات، وسعر الجوال زينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل، والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و 200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل الجنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، الناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمومة عشائر دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الموضوع اتحدى، الوضع يمر عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع الدينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحديه بتاع المشكله دي وطريقه ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السنة الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء والمناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرف ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله سنزد تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسب كده ساعدونا شوية كده، والله هسا أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكم بها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2 يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية معمل الساك معمل جامعة الخرطوم معمل الزرع عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لراديو دابونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار ضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا. وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيه. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود. وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا للجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنهم يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لما يكون في شقة اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاحتفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الاجراءات السليمه في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثه المدفونه في المقبره دي جثه مجهوله وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فتره من فترات. وده سبب اشكالات كثيره جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقه في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شك بيظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تتضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا الطرف الحرب في إنهم هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموهم لمحاكمات أو كده، على أساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو الاختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطروا في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع انه هي
4: تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين قصريا تأخذ أولوية، من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير ابنها أو مصير أحبها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب ديال يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تجيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تجيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب. فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، أسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة، أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% زينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني

0: تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل، المفروض يعني توفر تبدأ المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه أغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله إذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبلية، هو الشيء اللي جار غالي، الطبلية ب500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما ب500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في امر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني اكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب واتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني، لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى
3: اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم عنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. الدولار يتجاوز حاجز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوقعات باستمرار تزايد انخفاض قيمة الجنيه. قرارات بتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور.

مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بمحلية النهود في غرب كردفان. مقتل إصابة العشرات في اشتباكات أهلية عنيفة في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا خلال الأسبوع الماضي وانخفاض الكوليرا وهم الضنك. أطباء بلا حدود تحذر موجة جديدة لحصبة في جنوب دارفور بسبب إشكالية تتعلق بالتطعيم. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن تسجيل المئات من حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في جنوب دارفور. استمرار موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور ووصول 138 أسرة جديدة أمس. محللون تصريحات مساعد بوليس تعكس رغبة واشنطن في حسم الملف السوداني قبل انتخابات الكونغرس. قمة ثنائية سعودية مصرية في القاهرة تضع السودان وأمن البحر الأحمر على رأس الأجندة. مالك عقار يكشف عن عدم رغبة السودان في التورط في حرب مع أثيوبيا ويصف الموقف الأثيوبي بالمعادي. وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف عودة السودان إلى حضن الإيجاد قرار سليم ومرحب به. المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري تكشف عن الارتفاع الحائل في أعداد المختفين قسرا بعد اندلاع حرب 15 أبريل حيث تتجاوز الأعداد الآلاف. قانونيون ينتقدون قرار محكمة جناية بورسودان في مواجهة الناشط بريرة توم بالجلد بعد عام من احتجازه. اللاجئون السودانيين بمخيمات شرق تشاد يشتكون من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية وخاصة الذرة والدخن. ارتفاع كبير في أسعار السكر في عدد من الولايات وسعر الجوال دينة 50 كيلو يبلغ 460 ألف جنيها. لجنة أمن محلية زالنجيب وسط دارفور تتمسك بقراراتها الخاصة بمنع خروج الذرة والدخن من المحلية أو تخزينها في المخازن. أزمت مواصلات قانقة في الدامر بولاية نهر النيل والمواطنون يضطرون لاستغلال عربات التوك توك. اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء تحذر من انهيار الوضع الصحي وانتشار الأمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وازدحام المواطنين في مناطق النزاع. انطلاق التقديم للجامعات غدا الخميس برسوم تبلغ 20 ألف جنيه داخل السودان و200 دولار خارج السودان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026. أبدأها بالعناوين. الدولار يتجاوز حيز 8000 جنيه في السوق الموازي، وتوحيد أسعار السلع نقدا وعبر تطبيق بنكك في جنوب وشرق دارفور. مصر فقدان أكثر من 70 معدنا في انهيار مناجم بغرب كردفان، ومقتل أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات دامية في سوق النعام الحدودي مع جنوب السودان. ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا والحرب والنزوح تسببان في عودة الحصبة إلى جنوب دارفور. استمرار تدفق النازحين من شرق الفاشر وكردفان إلى طويلة، واللاجئون في شرق تشاد يشتكون من ارتفاع أسعار السلع. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. سجل جنيه السوداني صباح اليوم تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، وقال متعاملون في السوق إن سعر صرف الدولار سجل اليوم أكثر من 8400 جنيه، وذلك بسبب تزايد الطلب. وتوقع المتعاملون استمرار تراجع الجنيه وسط تزايد الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق الموازية. كشف آدم كفوتا مدير فرع مصرف المستقبل في الضهين عن صدور قرارات من الأمن الاقتصادي في مناطق سيطرة التعسيس بتوحيد سير بنكك وكاش لجميع السلع، وقال إن التجار وأصحاب الوكالات هم سبب الأزمة، مشيرا إلى التعاون مع الكاش كسلعة، ومؤكدا توفر الكاش في السوق. وأشار إلى تحريب الماشية إلى مناطق سيطرة الجيش والسداد عبر تطبيق بنكك، ومنع نسبة التحويل بين بنكك والكاش، كما أشار إلى منع التحصيل الحكومي عبر تطبيق بنكك وتخيير المتعاملين بين السداد نقدا أو عن طريق تطبيق المستقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: سبب شنو؟ وهو الناس بيقوموا بهربوا سلع، ناس بهربوا مواشي، بتجي بنكك دور من هنا ب700 مليون، مش هناك بتباع ب7 مليون، الزول لو شلت منه 40-50% ما فارقة معه. الناس دي توجهات واضحة، ما دايرين، ما عندنا تعامل مع الحكومة بتاعت بورسودان أو حكومة.
0: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اشتباكات مسلحة اندلعت أمس الثلاثاء بين 3 مجموعات في سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان التابع لمنطقة أبجي، بعد خلاف فردي بين شخص من النوبة وآخر من المسيرية تطور إلى مواجهة مسلحة شاملة. وقال بليك دينكوال سلطان أمومة شاير دينكا نوغوك لراديو دبنجا إن من بين الضحايا قتيلا وجريحا من الجنسية الأثيوبية. وأكد كوال أن المنطقة شهدت صباح اليوم الأربعاء هدوءا حذرا بعد تدخل القوى الأمنية التابعة لبعثة يونيسيف التي تنسق حاليا لجمع الإدارات الأهلية للطرفين لاحتواء الموقف. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحمد لله حسن الوضع اتحدى، الوضع عادي حسن، ودائرين ان احنا كسلاطين لابد ان نبعد من الطرفين، جانب بتاع المسيرية ومن جانب بتاع دينكا، اساسا نقدر نشوف الامور التحتية بتاع المشكلة دي وطريقة ممكن نتعالج.
0: أفاد مصدر كردفان بمصر وفقدان أكثر من 70 شخصا من المعدين التقليديين إثر انهيار سلسلة مناجم تعدين أهلي يطلق عليها منجم الذرع بمنطقة فوجة التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان. ووقعت الحادثة جراء انهيار مجموعة آبار متلاصقة تمتد لمسافة تتجاوز الكيلومتر، وسط غياب تام لعمليات الإنقاذ المتخصصة وصعوبة تدخل الأهالي بوسائل بدائية نظرا لطبيعة الأرض الرملية الحشة. وجدد المرصد مناشدته الإنسانية العاجلة للجهات المختصة والمنظمات الإنسانية التدخل السريع وتوفير الفرق الفنية ومعدات الحفر اللازمة. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن الإبلاغ عن 12042 حالة إصابة بالحصبة في 6 مواقع تدعمها المنظمة في جنوب دارفور، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى ضرورة وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال، وأكدت أن اللقاحات تنقذ الأرواح عندما تصل بأمان إلى المجتمعات، معتبرة هذه الأرقام دلالة على وجود فجوة مناعية وأوضحت أن بين حالات الإصابة 8000 طفل دون السن الخامسة، وأرجعت أسباب عودة الحزوة إلى دارفور إلى تفكيك نظام التطعيم الروتيني وأرقل السلاسل توريد اللقاحات وتوفير طروف التخزين الآمن لها. كشفت منظمة أطباء بلا حدود إدخال أكثر من 3000 مريض إلى المستشفيات التي تشرف عليها في جنوب دارفور في الفترة بين نوفمبر 2025 ويوليو الماضي، وأوضحت أن بين المرضى 335 يعانون من سوء تغذية هاد و1362 يعانون من سوء تغذية متوسط، كما ثبتت إصابة 1990 مريضا بالملاريا مؤكد وفاة 58 شخصا، ومبين أن سوء التغذية والملاريا جعلان الحصبة أكثر فتكا بالأطفال. تواصلت موجات النزوح من كردفان ودارفور إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور، حيث وصلت أمس 138 عائلة جديدة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنغا إن هذه العائلات نزحت من شرق الفاشر وكردفان وتفتقر أبسط مقومات الحياة الكريمة، وأرجع النزوح إلى استمرار الحرب والجفاف وقلة الأمطار والمجاعة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: وصلت اليوم 138 عائلة جديدة إلى منطقة طويلة ليصل إجمالي عدد العائلات النازحة إلى 354 عائلة منذ 2 سبتمبر حتى اليوم الموافق 15 سبتمبر 2026، أي ما يعادل 2127 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. هاجرت العائلات من شرق الفاشر وكردوفان وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. يعيش النازحون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة ونقص الأضوية وانعدام الماء المناسب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمات شرق تشاد من ارتفاع مفاجئ في أسعار السلال الأساسية، وخاصة الذرة والدخن اللذين يعتبران الغذاء الرئيسي لسكان المخيمات، وذلك بسبب شح كمية الأمطار الذي يحدد نجاح الموسم الزراعي. وقالت لاجئة لراديو دبنغا إن الباعة يعملون على احتكار وتخزين تلك السلع حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 100% مما قلل كمية الوجبات. وأشارت أيضا إلى انتشار البعوض الذي تسبب في تفشي حمى الملاريا بين اللاجئين، وأضافت في هذا الخصوص:
4: لا أنا قاعدين كل معسكر، لكن والله صعب لنا مرة وايد. أنا إيش بقي خالي ونصرت ما عندهم وحاجات كلها ارتفع، والأمطار ساعته بسيط ما زي الزمن. والله هسه نزلة تعبانين مرة وايد، الحمد لله خلاص جاسف كده ساعدونا شوية كده، والله هسه أنا تعبانين مرة وايد.
0: انتقد المحامي حاتم سنهوري قرار محكمة جناية بورسودان الصادر بحق عضو لجان المقاومة الناشط بريرة توم بعد عام من احتجازه، موضحا أن العقوبة الموقعة لا تتفق مع المواد الموضوعة للإدانة وتكشف عن تشفي واضح يخرج عن الفلسفة العقابية والهدف من التشريع. وتساءل سنهوري أن المغزى من إصرار المحكمة على تنفيذ عقوبة الجلد 100 جلدة في مكان عام ومدى اتساقها مع جرائم المعلوماتية، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تسيسا للعدالة واستغلالا لها لتصفية المعارضين وأصحاب الرأي المناهضين لسلطات الأمر الواقع. وأضاف السنهوري لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: قصد بها النظام بتاع الحركة الإسلامية يبان حكمه إنه يصدر مثل المواد دي في القانون ده على أساس إنه يعاقب بها كل من يعني يتكلم في مواقع مختلفة سواء كان صحفي أو مدون أو الناشطين في مجالات مختلفة أو السياسيين أو النغابيين أو المجتمع المدني اللي بيمارسوا حقهم السلمي والدستوري في أنهم يعبروا عن كل إشكالات وسياسات النظام الحكم بالقمع ده بعد انقلابهم في 89. المادة دي أساسا خصصت لمعاقبتهم ولي يعني تكميم أفواههم حتى وأنه يستطيع حكومها كل من ينتقد أو يوجه النقد لهذا النظام.
0: كشف المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية ضحايا الاختفاء القسري أن الارتفاع الهائل في عدد المختفين قسريا بعد اندلاع حرب 15 أبريل، حيث تجاوزت العادات الآلاف. وأوضح لي راديو دبنغا أن أسر المختفين تتعرض لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية حائلة بسبب هذه الحالات. ووجه انتقادات للشرطة والنيابة مبينا أنها لا تقوم بأدوارها بشكل فعال تجاه هذا الأمر هذه الأسر. وبين أن منظمات المجتمع المدني تقدم المساعدة للأسر في الإجراءات القانونية مثل فتح البلاغات في النيابات. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا.
0: أقدت لجنة أمن محلية الذالنجي بوسط دارفور أمس اجتماعا جددت فيه تمسكها بالقرارات الصادرة لضبط سير الحبوب، حيث جددت منعها خروج الذرة والدخن أو تخزينها في المخازن وتفريق المخازن خلال 72 ساعة محددة مصادرتها بعد المهلة. وأكدت أن القرار يحدث لاستقرار أسعار الذرة لأن الخريف غير مبشر، مشدد على ضرورة مراقبة التجار الذين يبيعون كميات كبيرة من الذرة وسط عمليات منظمة لشراء الذرة وتحريبها وأداة الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بجدية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يمنع منعا باتا خروج العيش في حدود محلية زالية. 2، يمنع تخزين العيش في المخازن ويتم تفريغ المخازن خلال 72 ساعة.
0: حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من انهيار الوضع الصحي وانتشار أمراض نتيجة لعدم الإصلاح البيئي وإزدحام المواطنين في مناطق النزاع، بجانب المناطق التي تضررت من آثار حرب مثل العاصمة الخرطوم ومدرمان والجزيرة وغيرها، مما ينعكس على التأثير البيئي لأن المعامل الرئيسية ضربت مثل معمل إستاك ومعمل جامعة الخرطوم ومعمل أجهزة الذرة. وقالت المتحدثة باسم اللجنة لراديو دبنغا إنهم تحدثوا عن تدهور الوضع الصحي في السودان بتنوير الدول الأعضاء في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود مستودعات الكلور ومخلفات الحرب. وأضافت في هذا الشأن:
8: الوضع الصحي والأمراض كانت منتشرة في السودان جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها من المدن. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستقاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجساس ومن فتح ضرب المياه صالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي.
0: شهدت القاهرة قمة ثنائية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أعلن الجانبان في بيان مشترك التزامهما الكامل بحماية السودان وأعداء مؤسساته الوطنية. وأفادت مدير التحرير صحيفة الأحرام أسماء الحسيني في تصريحات لراديو دبنغا بأن المحادثات شهدت توافقا تاما بين القيادتين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم هيكل الدولة لمنع اتساع رقعة المخاطر بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للسودان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن استدباب الأمن يشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار. وأضافت الحسيني لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: البلدان مصر والسعودية يتفقان على وحدة الأراضي السودانية وضرورة حماية الدولة السودانية من تقسيم الخطر الذي يلوح الآن ليس في الأفق وإنما أصبح يعني خطر يعني قريب جدا. والبلدان طبعا جزء من الرباعية الدولية ومن يعني اجتماعهم الآن يعكس اهتمام ومخاوف البلدين من تداعيات الأزمة السودانية المعقدة على أمن المنطقة كلها.
0: أكد وزير خارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى أحضان المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد قرار سليم ومرحب به، مشيرا إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة وقال يوسف لرادة دبونغا إن السودان كان قد اشترط لعودته واستمرار عضويته اعتذارا رسميا من الإيجاد، لكن تمت اتصالات وزيارات متبادلة لوزراء الخارجية. اعتبرت السودان أنما تم اعتذار رسمي وقرر العودة للمنظمة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: كان السودان اشترط أنه يعني لأن يستمر وليعود أنه يحدث اعتذار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تمت الاتصال وإرسال وزراء خارجية وزيارات من هذا، وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
0: أكد رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة السودانية طاهر المعتصم لراديو دبنجا أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس بشأن استبعاد طرفي النزاع من المشهد السياسي المستقبلي وتسليم السلطة للمدنيين تأتي عقب تمديد مجلس الأمن قرار حظر توريد الأسلحة إلى دارفور مع سعي واشنطن لتوسعته ليشمل كامل الأراضي السودانية. وأوضح المتصل أن هذا الطرح يتطابق تماما مع رؤية الرباعية، مشيرا إلى أن التحركات الأمريكية الأخيرة ترتبط برغبة الإدارة في إنهاء عدة ملفات عالقة قبل انطلاق انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، إلى جانب التأثير المرتقب لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجريات الأحداث في السودان. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: أن هذه التصريحات تتطابق تماما مع خط الرباعية الدولية وخارطة الطريق التي وضعتها، تتطابق تماما مع اتفاق جدة الإنساني الذي كان في مايو 2023. مؤكد أن هذه التصريحات لها ما بعدها في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لوضع ترتيبات كاملة لحل النزاع في السودان.
0: أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عدم رغبة بلاده في التورط في حرب مع أثيوبيا برغم ما وصفه بالموقف الأثيوبي المعادي. وقال عقار خلال لقائه الصحفيين والإعلاميين إنه لا بديل لخيار الجيش الواحد، مشيرا إلى دمج جميع قواته. شهد سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في كوسي ارتفاعا من 350 ألف جنيه أمس الثلاثاء إلى 420 ألف جنيه اليوم الأربعاء. في الأثناء ارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جراما في سوق المناقل إلى 460 ألف جنيها. وفي شرق السودان ارتفع سعر جوال السكر داخل أسواق مدينة كسرى إلى 420 ألف جنيه. شهدت مدينة الدامر اليوم انعدام تام للمواصلات الداخلية بسبب أزمة الوقود، وقال مواطنون في المدينة إن التكاتك أصبحت تنشط في نقل المواطنين بين الدامر وأضبرة بواقع 5000 جنيه مع ازدحام الركاب داخل التوكتوك. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أن فتح باب التقديم للقبول مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي وغير الحكومي للعام 2026-2027 اعتبارا من غد الخميس. وأشارت الإدارة إلى أن رسوم التقديم من داخل السودان 20 ألف جنيه ومبلغ 200 دولار أمريكي للمتقدمين من خارج البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
12: راديو دبنجا يقدم
13: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجة عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في الجدار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا من وأنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجة نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا أديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكله التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 الى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% من مساحه السودان. الغابات تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه قيادة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب وآثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
14: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
1: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن
15: يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بيتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فأدى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولاية النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم
14: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح أنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني أنه لفقدان الغطاء الغابي؟
15: طبعا أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميه المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها الغابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن عندنا حزام الصحراء جايين من الشمال يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قلة، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورة. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات مشاكل بتاعت حروب مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
14: نعم طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حق استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات يعني ما عندها صناعات كبيرة ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
15: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC وده شنو الهدف بتاعه شنو العمل المهم بتاعه ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم حماية الغابات من الحرائق ودعم المجتمعات الريفية والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إعادة تشجير إدارة الغابات المستدامة زيادة مخزون الكربون من الغابات ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم كويس فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو التلف والصمغ الصمغ العربي تقليل الغطاء بتاع الخشب والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير ناس وناس ريد ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير فبيقللوا الدعم لها لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم لكم من خلال هذه الصناديق إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
14: نعم طيب. نعم فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الاحيائي بتاعه والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
15: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعه تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد اعاده الغابات بتاعتنا, ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. او شيء دور للدوله ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل ايش؟ تعرف شنو اول شيء؟ نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني, وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي سيوبيا مثلا. سيوبيا دي أنا لما كنت هناك في سيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم, بالرغم أن سيوبيا ما متأثر بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده, وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الفري العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي, لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
14: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي, هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
15: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم. تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن, يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده. أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم, يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافية بالذات. اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد, دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها, فدول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم والقروش جاهزة. لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة احنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا, لكن القصة بتاخذ زمن, يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة. حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا نحن تكون للأجيال القادمة انه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني أكسيد الكربون وزيدنا إنتاج الأكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنة لكن الدور مهم جدا جدا, دور المجتمعات مهم جدا جدا, ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم, مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهناك, ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده, خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانة. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا, لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
14: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول, فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء, بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من ازاله الغطاء النباتي ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجره, طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهم يساعدوا في زراعه الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى, الناس بيقوا ما شغالين ما في منتبه ذاته لانه في مشكله بتاعه غابات. فنديك الفرصه تختم هذا اللقاء.
15: طيب شكرا يا ابراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%, نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم يكون نهاية, ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد, إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت, مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات ونأكل ونسوي الأناية, وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير, وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. طيب. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي, نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء, إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية, الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكده وبدونه, والناس مشت كويس في الاتجاه ده, لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب, فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب, شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم, تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات, إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
14: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث, ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
15: جزيل الشكر يا إبراهيم, وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا, وإن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني, والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
16: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية
13: نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة التي تتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
18: تحياتنا، السلام عليكم وراديو دبنجا، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
17: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
18: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاد من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعابر الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستعراض الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجسس ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه صرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذواب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض، بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة والمنفرد من الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال وأتكلم عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم ويتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول

0: المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية، وانتشار كثير من الأمراض الجنسية. المهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعوثين وأطباء قتلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله تشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته، وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام. يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاولوا والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة، والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول، يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة، برضو وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات. وتعليقك على النقطة دي شنو؟
0: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه يجوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها، يعني إجراءات لتنفيذ مشروع العودة. وده تهديد واضح، وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا، عشان يدرسوا، عشان يمتحنوا، عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد

0: صريح ده في دولة الله قانون، وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجي في مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل ما أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بيأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر. ما
1: طيب، لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرك الشهيد حذيفة اسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيء بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطينهم في غرب كردفان واحتمال يوصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما نطلق القوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك F بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الدبيعم بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: طبعا الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني حسب زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايع معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الاسعار، لكن زيادات كده والله في الا بس ممكن نقول على شح الامطار وكده بدا كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الامطار اللي بتحصل ان شاء الله الاسعار تستخر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأن المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
10: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليله وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله بالقمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتزار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو احتزار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات التي جايبة المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمونشي بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعهم. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واتحدوا فيما بيناتهم مشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ونفسوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة في المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بعيني من وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع هنا، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده، في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مركدة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب البنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وزمان قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حسي شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزول بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش نحط هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخذ زمن، العمار بياخذ زمن، لكن الغراب بياخذ ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سندرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400، يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لسته جديده من زياده الاسعار. هنا الشركات ثلاث ارباع وقفت بيع، ناس السيجا، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيره جديده، عشان كده ثلاث ارباع الدكاكين قفلت. نسبه يعني اي زول بتزعله زياده كيف من شنو زياده الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الاسعار. يعني كل الاسعار الأصناف الأساسية سكر، زيت، لبن، بصل، دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزالة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، الناس تشوف لها سياسات اقتصادية معينة كده تقوم تحل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس. الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات. باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهلال يشوف بقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيها كده بتدفع تاني. بعدين ذاتي فرضين أرغام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي بيش كله كلها بالشيء اللي بتخدتها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدتها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة. الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع الكسرات الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياة دي كلها في النهاية راجعة وخدتينها في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة، والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل جونا سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي فلان افتحوا نعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرام، وهي دي ما بتحل يا جماعة. الناس يا كأمن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقية، تشوف حاجة حقيقية تقوم تحل بها الشغلة دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسة يعني زي ما بقول، وفي النهاية المتضرر منه المواطن. والشغلة دي لو مد عالية الحياة الثلاثة ديل أصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهاية التاجر ممكن أقول لك في تجار، بعض التجار ممكن أقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهاية، لكن الشيء الأساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهاية يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تخليه في إن التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالية الحياة دي، بتلقى نفسك إن السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقة يعني الناس الدارينها والحياة اللي هنا، غير كده بيبقى كلام وهنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسه لم ترى هسه بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله الأمور ماشية على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650 660 على حسب انت زور اللي قلت تبيع معه، اما النقد ده بين 460 480 500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما. بعد ذلك في المواجهة الكبيرة بس إنه بس هو رغم إن زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا تبع الطريق الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا، والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي، والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقنز وما بدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز. حسي اللهم إننا هنا يعني عميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25 24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25 ل23 22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف والله ب16 ل15 14 كده. أسعار والله غيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشى بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع الرز ب4000 كيلو إذا 16 يعني بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية يا يعني ما شاء الله يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعار ثابتة السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في جنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجو وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيعها هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بيمشي بهايم بيمشي سمق عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجاي المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بأنك تفتح بالعملتين، العملة المحلية الجنيه والعملة بتاع الدولار، بعد ذاك مربوط برضو بشبكة بتاع التحويلات خارجية كبيرة جدا، يعني نوافذ خارجية احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق تركته المصارف السودانية، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسيد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن إن شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، عندك ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه احنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع احنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، احنا مستعدين نجاوب على اي سؤال هو بساله. زي ما تقول الاطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الامهات، لانه الام مربوطه بالطفل، وبالتالي اي مرض بيتعرض له الام ممكن يؤثر في الطفل. عشان كده لازم احنا نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الامهات تكون في العمر بتاع سن الانجاب، هو من سن 14 سنه لحد سن 49 سنه، وفي الفتره دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولاده. وزي ما عارفين اثناء الحمل واثناء الولاده المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح اثناء الولاده في بعض الولادات بعد مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفه. ما عارفه طوالي، هنبدأ من البدايه. هنبدأ من البدايه نديها الحقنه الاولى، دي سميها الجرعه الاولى. الجرعه الاولى ما بتدي المرأة اي حمايه، يعني لو اخذ الجرعه الاولى بس وما جاتنا ثاني ما بيكون عندها اي حمايه ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تاخذ الجرعه الثانيه. لو جات بعد شهر للمركز الصحي او للعامل التحصين واخذ الجرعه بتاع التتنس، دي سميها الجرعه رقم 2. بعد ما تاخذ الجرعه رقم 2 دي بتديها حمايه لمده 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجه تاخذ تاني. نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لك

0: أخذ الجرعة رقم 3 دي تدية حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تدي أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تدية حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 ودي تدية حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتدية حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس ال5 جرعات اللي قلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات 5 محمية من المضافات بتاعت التنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00-31-35-62-54-350. وأكرر الرقم تاني 00-31-35-62-54-350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026: تصاعد القتال بشمال كردفان، ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالة وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان، والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكاسوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس، وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650

ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عنا من الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرومون شيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر بالسوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوار السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دمان الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت البايع معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطوبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستخر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لانهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
10: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو احتزال رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود يحدث احتزار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتزار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والفرم ونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوف الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة في المستشفى لكن العدد الكلي أنا ما عندي بعيل ملا وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده، في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يؤمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأنه نحن حسن شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام، أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فبيت نحن المفروض التعايش خطوة هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينة ونقدر نموت؟ أنا بياخد زمن العمار، بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده مفروض كلنا درس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس تانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني طلبت أربع الديوم هنا ناس الجملة قفل، لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاثة أربعة وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاثة أربعة الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، لقى يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، هنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهذي ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، معارف مظلات، كويس الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري تمام، أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بالتالي في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي الهلال يشوف بقيم البضاعه، والله البضاعه دي بيجيده بتدفع ثاني بعدين ذات فرضين ارقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكيه، يعني انا الليله في النهايه ضرائبك زكاتك لو حياه معقول حياه هنا ممكن اقول عشان بعيد ما تاثر على سعرها، لكن دي مش كله ولا بالشيء بتخطها في المواطن، دي كلها حياه دي بالشيء بتخطها في المواطن. حاجه ثانيه الوقود برضه نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، فعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع، الكسرات الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياة دي كلها في النهاية راجعة وخدتنا في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل جنا سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامه، وهي دي ما بتحل يا جماعه، الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن، والشغله دي لو ما اتعالجت الحياه الثلاثه ديل اصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله يخطه في التاجر ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله يدخل في ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عاليه الحياه دي، بتلقى نفسك ان السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هناك، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدأت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله الأمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي ما هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة عليهنا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقنز ما وبعدك تجي إن شاء الله لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز حس اللي هو مننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قيدي بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وإننا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، إننا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف والله ب16-15 14 كده أسعار والله يا غيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع رز الشب ب 4000 كيلو إذا 16 يعني بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية يا يعني ما شاء الله يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق دي كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة وهناك بثمانية يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعار ثابتة السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفعة شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجة المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجوا وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيعها هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بتمشي بهايم بيمشي سمك عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجايك المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بأنك تفتح بالعملتين، العملة المحلية الجنيه والعملة بتاع الدولار، بعد ذاك مربوط برضو بشبكة بتاع التحويلات خارجية كبيرة جدا، يعني نوافذ خارجية احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفية ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حتة، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حتة. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانية، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لأن بنك الخرطوم الخدمة حقته اللي هي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الأشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي إنسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل التعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخذ 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة، التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما يقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتين ولا ما كملتين؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، هنبدأ من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم

0: يمكن ولاتين بس، والمرأة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدأ ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او المز بيستخدموها اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ الجرعات التيتانوس ال5 جرعات اللي قلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات 5 محمية من المضافات التانية، لو جاءت الالتهابات التانية بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تأخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفوتكم بعافية. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562545350، وأكرر الرقم تاني 00313562545350. وودعناكم الله.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026: تصاعد القتال بشمال كردفان، ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان، والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس، وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعامل.

العملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: وسهلا ومرحب بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو 2 لتر من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه بوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، بالله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على اعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دبنا الأسعار زيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادت بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت الزور اللي قلت تبيع معه، أما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتي السلام عليكم وراديو دبنجا، شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعادل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وغطاء التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب يعني وعدم غسل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بعد لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني. وبرضو سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع عليهم ويتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما دعالك بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدين الهوية انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت لأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. ده كله لتشريد أو الكوادر الطبية مما أدى لانخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذات وعدم وجود البيئة الملائمة لمداولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاول المنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا. والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين دول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون فوق في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية بالإضافة لحس أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليق على النقطة شنو؟
2: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناه دي كلها والتاكيد والتنكيل عليهم، وانه ايوا بس يجروا امتحانات او يعودوا قسما عنهم لتنفيذ دي كلها، يعني رعاه لتنفيذ مشروع العوده، وده تهديد واضح، وده ما له اي علاقه بالتاهيل الاكاديمي او التدريب. فالاطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا، عشان يدرسوا، عشان يمتحنوا، عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياه البشر، مش ده امتحان تجيبه ليس اهل تعالى بنجحك، لا امشي انت ما تجي انا بسقطك وبكتب لك وصمه بعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في اي حته. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دوله الله قانون. وانا بفتكر انه الناس لازم تجي في مواقف قويه، خصوصا الاطباء في مواقف دي، عشان الشغل مع اوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق، دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمع الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف من تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصاديه لقطع الاخشاب وكده، اضاف الى الحروب المتعاقبه ادى الى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي، وشهد السودان خلال العقود الاخيره يعني تحولات بيئيه عميقه ابرزها تراجع الغابات في معظم الولايات خاصه في مناطق السافنا الغنيه. أما نتكلم عن السافنا الغنيه بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الازرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقيه. ولغايه سنه 2023 في اندلاع الحرب النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب اسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطاء الجائر يعني الاخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الاساسات، التوسع الكبير في الزراعه الاليه، غياب الرقابه الحكوميه، تدني الوعي المجتمعي باهميه الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئه الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
7: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحه اسمها مصلحه الغابات، والمصلحه دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفره بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
8: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمل الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهاد اخرى جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت في واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
7: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
8: طبعا أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تتكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه المشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة، نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال يعني، تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القضاء على الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
7: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
8: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، دعم المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والصم الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسر الدل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
7: نعم. طيب. نعم. فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
8: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أغاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاخمة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة، ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفريق العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة، للمجتمعات، للمجتمع الدولي، وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
7: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ، في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
8: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول، بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10-20-30-40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فنحن نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم.

0: توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهناك، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك ساهمهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق اللي تأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوح الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nation Environment Protection Agency والكوب والسور الإسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيئينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا ابراهيم، وانا سعيد دائما ان اكون معاكم في اي حاجه بتهم الوطن وبتهم الزراعه بالذات تخصصينا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ العادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمونشيف بتاعنا الناظر يحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوغلوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة بولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على اعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص
5: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، مع أن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبقى معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أن تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
10: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: ونعتقد أنه السودان في اخترع بأردوغان، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق ثلاثة أرباع متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور، واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله بالقمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بأردوغان، يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع لنا وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمونشي بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطين في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا. ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واتحدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المشفيفة لكن العدد الكلي أنا ما أندبوا أي ملة وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت لها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحة من الاتجاه ده، في جرحة جابوهم هنا وفي جرحة، ومبارح سفرنا المراهين سوا. فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما متأكدة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة بما فيهم قيادة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقول هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده. طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة، مفروض هم كانوا يهزموا من كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حاسي شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام. والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزور بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون. وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام، أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة ومن سيرية، فالنوبة ومن سيرية في النهاية هم واحد، هي زول فدي نحن المفروض التعايش خط هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم، لكن حتى بأنه كل زول بارشين القانون بيده يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينا ونقدر نمنوط، أنه بياخد زمن العمار بياخد زمن لكن الغراب بياخد ثواني. فده مفروض كلنا درس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي الفرص هنا تسلو ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون مهر للسلام ويضيف على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجملة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بيعناه ب 220، الليلة ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاث أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاث أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة كيف من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بيجوا يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بيجت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعينا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لها سعر الدولار، الناس تشوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشي للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهلال يشوف بيقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيجيدها بتدفعها تاني، بعدين ذاتي فرضين أرغام ذاتها، يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي بيش كله قولها بالشيء اللي بتخدتها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدتها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل أي زول بيجي يقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع، الكسرات، الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياة دي كلها في النهاية راجعة وخدتينها في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة، والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل دون سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي فلان افتحه ونعمل لك، لو ما فتحت نعمل لك غرام، وهي دي ما بتحل يا جماعة. الناس يا كأمن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقية، تشوف حاجة حقيقية تقوم تحل بها الشغلة دي، لكن اللي بيعملوا فيه ده شغل بتاع حنايسة يعني زي ما بقول، وفي النهاية المتضرر منه المواطن، والشغلة دي لو مد عالية الحياة الثلاثة ديل أصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهاية التاجر ممكن أقول لك في تجار، بعض التجار ممكن أقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهاية، لكن الشيء الأساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهاية يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تخليه في إن التاجر جشع ولا طمع ولا هناك عالية الحياة دي، بتلقى نفسك إن السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقة يعني الناس الدارينها والحياة اللي هناك، غير كده بيبقى كلامه هناك ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدأت تحت الحمد لله، الأرض ذات اقدرت والحمد لله أمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود بتاع الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إن زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا، والله على الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزينها هناك وما قدرت تجي، والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعلا العربات تستقنز وما بقدك تجي إن شاء الله، لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز، حسي اللهم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة أنا أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف والله ب16-15-14 كده، أسعار والله غيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدين وهو بياخده، يعني تاخذ لك ربع كيلو بتاع الوتشيب ب 4000، الكيلو الازازة 16، هنا بتاخذ ربعه، يعني بيمشيك الحال الحمد لله، والامور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة، والامور تتسهل على ما هو عليه. يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا يعني ما شاء الله، يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين، والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعنا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة، وهناك بثمانية، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي، سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص. يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة. السلع هم الناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجة، المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في جنينة برضو معقولة. عشان كده الناس هسي بيجوا، وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات، بموجب السلع دي ببيع هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمق عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجاي المدن المستقرة دي. البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا فوق كل الخدمات، وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، التحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لان بنك الخرطوم الخدمه حقته اللي فقط خدمه بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسيد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الاشياء، من كل الخدمات المصرفيه الممكن يعني تطور وتنمي انسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن ان شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الان عندكم تطبيق بنكي او تطبيق الكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحب بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحب بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ذا نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعامل للتحصين وأخذ الجرعة بتاعت التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 ودي تديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات التانية، لو جاءت الالتهابات التانية بيكون خفيف وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرة من عمر 14 سنة لحد التيتانوس لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في

0: دكتور سلام حسن عبد الله وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية، شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54350، وأكرر الرقم تاني 00313562 54350. وودعناكم الله.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026: تصاعد القتال بشمال كردفان، ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان، والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس، وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية، وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 حرق الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرومون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس. ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إزاء عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبايا معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة والزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته، ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشويه، يعني ماشي على الالف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعه في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحه 20 مترا بمنطقه الجاسر الشرقي قباله قريه تكسبون وشمال شرق ارض الشفا بمحليه الجزيره ابا في ولايه النيل الابيض. وابلغ الناشط المجتمعي بمنظمه بذره الخير عبد الله دله راديو دبنجا ان البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التعريف قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة بتتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف البتم للعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتنا، السلام عليكم وراديو دبنجا. شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن وضع صحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي، لأن ضربت المعامل الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مصنع غاز الكلور وكل ومخلف هذا الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذباب وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده أدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان، خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامبس والمجاعة ونسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة، ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام وسلام للشعب السوداني، وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار، بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخذ البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية، و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل، كل التقرير ده برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء. عندنا يعني أطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها، وعدم توفر الأدوية، وعدم توفر الأمان للطبيب ذات، وعدم وجود البيئة الملائمة لمزاولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة، ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاولوا منظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن، في المجاعة الطاحنة، في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات، ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومما يعانون في المنافي، فما باختيار طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحث أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة برضو، وانت بتتكلمي لمستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات. وتعليقك على النقطة شنو؟
2: في الامتحانات المفروض تكون في وضع توافق، وضع يعني مستقر، وما ممكن أي الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه يجوا بس يجروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها، يعني رعاة لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح، وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا، عشان يدرسوا، عشان يمتحنوا، عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش ده امتحان تجيبه لي سهل تعال أنا بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعر في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. فده تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة الله قانون. وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيب مواقف قوية، خصوصا الأطباء في مواقف دي، عشان الشغل ما أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر ما.
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في القضار وفي النيل الابيض والنيل الازرق، دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا، نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا أنواع مختلفة في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي. الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هذه الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
6: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
7: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس بتجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدوره في انها تحمي الغابات. نعم.
6: طيب دارين نشوف الاثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيره من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكره التغيرات المناخيه وربطها بافعال الانسان زي ازاله الغابات. فشنو العلاقه دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيره في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
7: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن بنسمع عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي، الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميه المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها الغابات تكون مرشحه انها تكون منطقه، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الاكثر تضررا والات التعويض ومشاريع اعاده تشجير بيسموها افورستيشن. والغابات دي مهمه جدا جدا، ليه؟ لانها بتؤدي الى في النهايه تقليل تاثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقه السودان كان فيه غابات كبيره، بدل نحن نساعد في انه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان دارسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان، قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن، اللي تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من حياه الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في مناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال، السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع تغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
6: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
7: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية لما المجتمعات المحلية اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتأدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
6: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
7: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدرنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تصحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في مناطق متأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم ان إثيوبيا ما متأثرة بالغابات الا في المنطقة في الصحور الا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة السفرية العظيم. طيب نعم نحن قادرين أن نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
6: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناية ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده، يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
7: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السوره الافريق العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دارينا ان تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
6: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
7: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي وديمة مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار.

0: الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت أنتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصله يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافعة اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافعة اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا عن الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشيت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعاده الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، ان يا جماعه اهميه الغابات ايه ودورنا نحن في حمايه ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا ابراهيم، وانا سعيد دائما انه اكون معاكم في اي حاجه بتهم الوطن وبتهم الزراعه بالذات تخصصينا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: في تاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد بزيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وين وزيرة السلام بمنطقة أبيعي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطين في غرب كردفان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مذكرة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناح. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقررة جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستغل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاه طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت سودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت سودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على اعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دبنا الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما ما ما زيادت بقول على كده شديد يعني. أسف زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت زوري اللي قلت تبايع معه. أما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستخر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأن المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية. وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
10: راديو دبنجا. راديو دبنجا
11: بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأنه يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا انشأناه عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله في القمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني لا يعود انه يحدث احتذار رسمي من المنظمه لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجيه وزيارات من هنا. وانا اعتقد انه السودان في اخترع بانه يعني ما تم هو احتذار رسمي، ولذلك قرر العوده. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات التي يقوم المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينك نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمونشيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأنه سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واتحدوا فيما بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن ولو فيه كلام بيناتهم. ومبارح اشتغلوا كويس ولفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليها هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المستيفة لكن العدد الكلي أنا ما عندي بعيني من وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت ليها مع الهناي، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحى من الاتجاه ده، في جرحى جابوهم هنا وفي جرحى، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، هو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مركدة. لكن أنا سمعت من الشباب أمس والليلة بين ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ده ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده. طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة، مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب البنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية المفروض يهزموا بيناتهم، وإذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حسي شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام. والتعايش السلمي ما ما ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزول بفوق للقانون، الناس كلها سواسية قدام القانون. وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والمسيرية، فالنوبة والمسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق نحن المفروض التعايش نحط هدفنا. إذا في خلاف بين نفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول بارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين نفرين وما جاد يكفر على نفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاد يكفر على أسرتين، لأن وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شنطان البدينا ونقدر نموت؟ أنه بياخد زمن، العمار بياخد زمن، لكن الغراب بياخد ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس ثانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون محرر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السعر ب 420 من سعر مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سعره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400، يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم، وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفلوا لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لسته جديده من زياده الاسعار. هنا الشركات ثلاث ارباع وقفت بيع، ناس السيجا، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيره جديده، عشان كده ثلاث ارباع الدكاكين قفلت. نسبه يعني اي زول بتزعله زياده كيف من شنو زياده الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بقى يزودوا في الاسعار. يعني كل الاسعار الأصناف الأساسية سكر، زيت، لبن، بصل، دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزعلة بقت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلع ومنه نزل ومنه دي، إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهنا ما بتعالج لا سعر الدولار، الناس تشوف لها سياسات اقتصادية معينة كده تقوم تحل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشي للدولة ذات باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما نجي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أول حاجة بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت لها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك. بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا، بتجي الهلال يشوف بقيم البضاعه، والله البضاعه دي بيجيده بتدفعها تاني، بعدين ذاته فرضين ارقام ذاتها، يعني هي ذاتها يعني مش فلكيه، يعني انا الليله في النهايه ضرائبك زكاتك لو حياه معقول حياه هنا ممكن اقول عشان بعيد ما تاثر على سعرها، لكن دي مش كله ولا بالشيء اللي بتخطها في المواطن، بيقول لها حيدي بالشيء اللي بتخطها في المواطن. حاجه تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة، الترحيل أي زول بيجي بيقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الإيصالات في الشارع، الكسرات، الغير والغير، البضاعة كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحاجة دي كلها في النهاية راجعة وخدتنا في المواطن يعني. فإذا دارين تتعالج الشغلة دي قصة، والله يا أخي الليلة وصل السوق قفل دون سلامنا الاقتصادي، والله يا أخي فلان افتح ونعمل لك لو ما فتحت نعمل لك غرامه، وهي دي ما بتحل يا جماعه، الناس يا كامن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقيه، تشوف حاجه حقيقيه تقوم تحل بها الشغله دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حنايسه يعني زي ما بقول، وفي النهايه المتضرر منه المواطن، والشغله دي لو ما اتعالجت الحياه الثلاثه ديل اصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهايه التاجر ممكن اقول لك في تجار، بعض التجار ممكن اقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهايه، لكن الشيء الاساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهايه يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تدخل في ان التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عاليه الحياه دي، بتلقى نفسك ان السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقه يعني الناس الدارينها والحياه اللي هنا، غير كده بيبقى كلامه هنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسه الأمطار هسه بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات قدرات والحمد لله الأمور ماشي على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت تبقى معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الحدود مع الحدود الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إن زيادة الأسعار الحاصلة علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجينة هنا والله الطريق يعني بيجا قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي اللي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاية تمعنا العربات تستقنز وما بقدك تجي إن شاء الله، لو جاء كده الأسعار هنا الله بتستقنز حسي اللهم إننا هنا يعني عميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة كان أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني جالي نظيف والله ب16-15-14 كده، أسعار والله يا خيته في من التناول على المواطن البسيط يعني كان ماشي بيشتري والله الحاجة الدين وهو بياخده، يعني تاخذ لك ربع كيلو بتاع الوسشيب ب4000 كيلو، إذا 16 يعني بتاخذ ربع، يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله. بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه. يا يعني والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة السكان العالية، يا يعني ما شاء الله، يا يعني هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا، أسواق كلها منتعشة والله، السوق الكبير، سوق مقف جنينة، عندك السوق الشعبي، الملجة، عندك المواشي، عندك الجبل، عندك البليل، عندك الأسواق دي كلها ما شاء الله والله كلها ممتلية بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام، قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا، لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي بسبعة، وهناك بثمانية، يعني هناك في مصانع بتاعت سكر، في ميناء للاستيراد، ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي. سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر، طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف. فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعار ثابتة، السلع هم والناس هنا بيجوها من ثلاثة دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس، يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور، شرق دارفور تحديدا، المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا، والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفع شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة، والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة، عشان كده الناس هسي بيجو وخاصة الناس بودي سلع، يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيعها هناك، بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا، بيمشي فول، بتمشي بهايم، بيمشي سمق عربي، الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار، الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود، بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية، وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان، يعني المجلد، الفولة، بجاي المدن المستقرة دي، البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار، يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد، فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة، لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة، وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا، والناس هنا برضو بيستلموا دولار. برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار، أنت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا فوق كل الخدمات، وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لان بنك الخرطوم الخدمه حقته اللي هي فقط خدمه بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسيد كل المشاكل، التحويلات، التمويل، غيره من الاشياء، من كل الخدمات المصرفيه الممكن يعني تطور وتنمي انسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام امن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حمايه قويه جدا. ف يعني خدمات نحن ان شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الان عندكم تطبيق بنكي او تطبيق الكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات الماليه دي كده.
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشره، عندك اي ما عليه اي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الالكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الاماكن الكبيره، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على اساس ان يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكله. دي حتنزل عن قريب ان شاء الله. دي الخدمات اللي لسه احنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانيه، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع احنا بناخذ 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخذ مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوف في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض ممكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتروفة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيمه ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي هنبدلها من البداية. هنبدلها من البداية نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لها تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لها تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لها تجينا بعد سنة. بعد سنة من الجرعة ذات، لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لها تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حياتها التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لأنه ما معروف ممكن تكون انت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلب بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة، ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات الخمسة محمية من المضافات بتاعت التتنس، لو جاءت الالتهابات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا الأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 التيتانوس لازم تمشي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التيتانوس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00313562-54350. وأكرر الرقم تاني 00313562-54350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس.

المصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوقة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر. أوتشا تحذر من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالا بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالا يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب تطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب تذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 محرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالا اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيعي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وين وزيرة السلام بمنطقة أبيعي في تصريح لراديو دبنجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية. كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأن سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما متأكدة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجناة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10 إلى 13%. وأشارت إلى أن حملات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. أعربت أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية المؤجلة للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر، وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحا، أي نحو 3,803 أسرة، لخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توريد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350,000 جنيه إلى 420,000 جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440,000 جنيه، وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبه انكشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بورت السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع، البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا التعويم، لكن بتحتاج لاحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على اعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزى وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار في وقت تتركز فيه زيادات محلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دمان الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما أنا هنا ما زيادات بقول على كده شديد، يعني هسه بزاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت زور اللي قلت الباقي معه. اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار، طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره، يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف مقاومة من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: la radio de Bandar. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وتحية خاصة لكل النازحين واللاجئين والمنكوبين في المعسكرات، وإلى كل الباحثين عن الخبز والكرامة والسلام. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حلقة جديدة ونوعية نسلط فيها الضوء على قضية لا تحتمل الانتظار، قضية تقاس فيها اللحظات بأرواح الأبرياء، وفي اللحظة التي تتواصل فيها أصوات البنادق وتتفاقم فيها أزمة الحرب في السودان، ينكشف الفصل الأكثر إيلاما في الفاجعة دي، واللي بتعلق بالانهيار التام والكامل للمنظومة الصحية. وأصبحت المعاناة طبعا لا توصف، ابتداء من الاستهداف اللي بيتم للأعيان المدنية خاصة المؤسسات الصحية والطبية والعلاجية، وانتشار الأوبئة والمجاعة اللي بتفتك بالأطفال والنساء في المعسكرات ومناطق النزوح، ده كله جراء انعدام الأدوية والرعاية الصحية. وفي خطوة ننقل فيها الصوت والشهادة الحية للمنابر الدولية، حملت الكوادر الطبية ولجان الأطباء ملف المأساة السودانية لجلسات الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعكس الكارثة الإنسانية أمام العالم. في حلقة اليوم نفتح الملف الصحي في السودان بين الواقع الميداني الكارثي وأروقة المحافل الدولية. يسعدنا أن نستضيف في الحلقة دي المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء دكتورة أديبة إبراهيم السيد، أخصائية الباطنية والأوبئة. أهلا ومرحبا بك دكتورة أديبة إبراهيم.
2: تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دائما يعني اهتمامكم البالغ بقضايا السودان.
1: ما هي يعني أو ما هي أبرز الحقائق والشهادات اللي قدمتوها أمام مجلس حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالوضع الصحي في السودان ونقص المستلزمات الطبية والمشاكل اللي بيعانوا منها الكوادر الطبية؟
2: في جلسات المؤتمر 63 لمجلس حقوق الإنسان تكلمنا سردنا عن الوضع الصحي في الانهيار التام والوضع الصحي والأمراض اللي كانت منتشرة في السودان، اللي هو يعني جاءت من عدم إصحاح البيئي وظهور المواطنين في مناطق النزاع، المناطق التي تضررت، الخرطوم ومدرمان والعاصمة والجزيرة وغيرها. انعكس ده على التأثير البيئي لأن ضربت المعابر الرئيسية، معمل الساك، معمل جامعة الخرطوم، معمل زرع، عندنا مستعقات الكلور وكل ومخلفات الحرب من الجثث ومن فتح ضرب المياه الصالحة للشرب وخلطها مع مياه الصرف وانقطاع التيار الكهربائي وتناسل البعوض والذواب يعني وعدم غفل الأماكن بعد تصحح لها البيئة وتتنظف المفروض. بعد ذاك المواطنين كان المفروض يدخلوا، ده لانتشار كثير من الأمراض، ولأنه عملية التنقل والمناطق الموبوءة ما كانت مكفولة، فده بأدى لزيادة الحالات وخصوصا في مناطق كل أقاليم السودان خاصة أقاليم ذات الشبه آمنة. ثاني تكلمنا عن الكامب والمجاعة ومسردنا الوضع الصحي كامل وعدم تطعيم الأطفال، وتكلمنا عن الصحة الإنجابية ومورد عن معاناة النساء في أماكن اللجوء وأماكن الإيواء وأماكن النزوح ومعسكرات اللاجئين المختلفة ما يعانون من انتشار أمراض وعدم الأمان، وده كله يعني ذكرناه عشان ننادي وقف الحرب نهائيا وسلام السلام للشعب السوداني. وبرضه سردنا الانتهاكات الفايلنس الجنسية اللي حصلت للشابات والشباب ومعاناتهم النفسية وعدم قبول المجتمع لهم وإتانتهم كأنهم يعني أجرموا، ودي جريمة بشعة جدا وتأثير يعني صعب جدا، بيدي الانتحار بيدي لو ما تعالج بالطريقة الصحيحة واخد البروتوكول. وطبعا عامل العار والاستجمة دي طبعا وصمة المجتمع هي أساس كل المعاناة اللي حصلت دي، وظهور أطفال يعني فاقدي الهوية و انتشار كثير من الأمراض الجنسية. والمهم يعني كان عندنا تقرير كامل شامل كل التقرير ده، برضو فيه انتهاكات حصلت للأطباء، احتغالات وتعسفات كثيرة وتحرشات وتنكيل وفقد كثير من الأطباء، يعني الأطباء معتقلين وأطباء مبعودين وأطباء غسلوا أثناء تأدية واجباتهم، بالإضافة للكوادر الصحية أيضا عانت نفس المعاناة. وده كله لتشريد أو الكوادر الطبية، مما أدى لإخفاض معدل الطبيب وقدر الأطباء الموجودين وقدر الكوادر الصحية الموجودة في المستشفيات البسيطة الشغالة، والتكدس الشديد عليها وعدم توفر الأدوية وعدم توفر الأمان للطبيب ذاته وعدم وجود البيئة الملائمة لمداولة المرض. الوضع كارثي بمعنى الكلمة ومنهار انهيار تام، يعني رغم انه الناس بتحاول مع الوزارة بتحاول والأطباء بحاولوا والمنظمات قدر الموجودة بتحاول، لكن طبعا الموضوع ده يعني صعب جدا، والقرار قرار يعني المفروض يكون كامل بأنه يعني تتوفر للناس الحياة الكريمة، بالإضافة لوجود يعني معاناة إنسانية كبيرة جدا في الغلاء الطاحن في المجاعة الطاحنة في عدم وجود العلاج لكبار السن يعني أصحاب الأمراض المزمنة والنساء والحوامل والمرضعات ومعاناة الشعب كله من الغلاء ومن عدم الاستقرار ومن عدم الأمان. نحن يعني بنناشد وناشدناهم في مجلس الأمن بين الدول يعني تحس على إنه ما في حل بيكون إلا بالحوار، والناس يعني تجد حلول مناسبة لعودة المواطنين وعودة الشعب السوداني من المنافي ومن ما يعانون في المنافي، فما باختيارهم طبعا. وده كله يعني لازم وحدة الشعب السوداني، وتكتمل الوحدة دي بوحدة كل القوى المدنية، بالإضافة لحس أطراف الحرب والضغط عليهم بالجلوس للتفاوض والجلوس لوقف الحرب وفورا. وكان لقى قبول كبير جدا.
1: دكتورة هديبة، برضو وانت بتتكلمي لمستمعين راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم، في برضو يعني عايزينك تعلق على حديث الرئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم حول تهديده للطلاب ضرورة الحضور للجلوس الامتحانات، وإلا حيقوم بيسقطهم في الامتحانات، وتعليقك على النقطة شنو؟
2: الامتحانات المفروض تكون في وضع توافر، وضع يعني مستقر، وما ممكن يجوا الأطباء في المعاناة دي كلها والتأكيد والتنكيل عليهم، وإنه أي بسيروا امتحانات أو يعودوا قصبا عنه لتنفيذ دي كلها يعني رعاة لتنفيذ مشروع العودة، وده تهديد واضح وده ما له أي علاقة بالتأهيل الأكاديمي أو التدريب. فالأطباء عايزين جو صالح عشان يدربوا عشان يدرسوا عشان يمتحنوا عشان يجلسوا لامتحانات فيها حياة البشر، مش دي امتحان تجيبه ليس أهل تعالى بنجحك، لا أمشي أنت ما تجي أنا بسقطك وبكتب لك وصمة ضعار في حياتك عشان ما تعرف تشتغل في أي حتة. هذا تهديد واضح وتهديد صريح، وده في دولة الله قانون، وأنا بفتكر إنه الناس لازم تجيف مواقف قوية خصوصا الأطباء في مواقف دي عشان الشغل مع أوامر، شغل لازم يكون شغل علمي، شغل قرار تنفيذي، قرار بأهل الأطباء أكاديميا، دي حياة بشر. ما
1: طيب لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمع حتى زحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمل الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب ده خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس اتجهوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر. فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قلة، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاوموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت لكم بمناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحليه اللي تحتمل على الغابات، تعزيز التنميه المستدامه. طيب ناس ردل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول انها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم انتاج الفحم، حمايه الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفيه. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حته بتاعت انه اعاده تشجير، اداره الغابات المستدامه، زياده مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصه زياده مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابة العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والصمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسر الدين بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي. طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدار، لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في مناطق المتأثرة. أنا كلمتك قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متاحة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الإفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لابد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى، مش كده؟ فإحنا نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول. بالمناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول اسكندنافية بالذات، إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فدول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة. فإحنا نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إن تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه إحنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصدي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في أمريكا، وهنا ده برضو ممكن احنا عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصة في منطقة حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغاية كردفان لغاية النيل الأزرق النيل الأبيض وتمشي لغاية البطانة. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لأن احنا الدولة الوحيدة تقريبا في العالم بتنتج 80% من الإنتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني الرفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسك شتاهمون يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسا تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمد كنا نمشي فيها رحلات ونأكل ونسوي الأناجية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون أصو يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب، يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي،

0: ماشي، واهم دور ليهم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، ان يا جماعه اهميه الغابات ايه ودورنا نحن في حمايه ايه والمردود اللي بيجينا من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا ابراهيم، وانا سعيد دائما انه اكون معاكم في اي حاجه بتهم الوطن وبتهم الزراعه بالذات تخصصينا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. تصاعد حدة القتال بين الجيش والدعم السريع في شمال كردفان واشتباكات ذات طابع قبلي في نيالا. استقرار نسبي للأوضاع في سوق النعام بعد اشتباكات دامية وشكاوى من تدهور أمني ومعيشي في معسكرات شرق تشاد. توقف حركة البيع في عدد من الولايات بسبب

0: ذبذب سعر الدولار، ووزير المالية يؤكد أن زيادة حجم الواردات هي السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه. مبادرة مجتمعية تحذر من تعرض 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض وإحباط هجوم مسلح على مصنع للتعدين بولاية البحر الأحمر. كانت هذه عناوين النشرة، التفاصيل يصحبكم فيها إبراهيم جد كريم. أعلنت مصادر ميدانية تتبع للقوات المسلحة سيطرتها على منطقة الفرشة في شمال كردفان التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب الأبيض. وأعلنت المصادر تقدم القوات غرب بارا وسيطرة القوات المسلحة على منطقة الممسوكة التي تبعد 60 كيلومترا من مدينة الأبيض. وأضاف مصدر ميداني في هذا الخصوص:
1: بتاريخ 17/9/2026 متحرك الشهيد حذيفة إسطنبول من داخل الفرشاية. الله أكبر الله أكبر.
0: يشهد حي السريف جنوب غربي مدينة نيالة اشتباكات ذات طابع قبلي منذ الثلاثاء، وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات وقعت بين بطون قبيلة واحدة فيما لم يتسنى تحديد حجم الأضرار والخسائر. أكدت السلطات في منطقة أبيي استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وأوضحت أبين وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لراديو دبانجا أن جهودا شعبية مكثفة تبذل حاليا لتعزيز السلام تقودها الإدارة الأهلية ولجان السلام المجتمعية في ظل تعاون وتفاهم جيدين بين الإدارة الأهلية، كما أشادت بدور الشباب من الطرفين في الاستماع لصوت الحكمة والعقل والمساهمة في تأمين السوق. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع ليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى انه يستمر بنفس الطريقه. في مجهودات شعبيه على مستوى بتاع الاداره الاهليه وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعيه في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر يحاول يتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجوا، لأن سلاطينهم في غرب كردستان واحتمال يوصلوا الليلة.
0: وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الوزيرة أنه لا يوجد حتى الآن رصد دقيق للضحايا، لكنها أشارت إلى وجود قتلى وجرحى إضافة إلى خسائر لحقت بالسوق ووصول أنباء عن عمليات نهب لممتلكات. وطالبت بالتوحد والاحتكام إلى القانون والحوار، وأن تكون الإدارات الأهلية هي الفيصل بين الأطراف المتنازعة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في صراع أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر في السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات، لكن ما مركزة. لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة الخسائر ما خسائر فادحة شديد. ولكن
0: كشف مسؤول في الإدارة المدنية بغرب كردفان أن عدد القتلى بسبب انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 50 شخصا. وأوضح المصدر أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، مشيرا إلى أن طبيعة الأرض الرملية زادت من الانهيارات، فيما أشار معدنون ناجون إلى أنهم لا يعلمون عدد العالقين داخل الأبار على وجه التحديد. تشهد معسكرات تشاد تدهورا أمنيا مريعا، حيث تعرض اللاجئ السوداني الشاب المقيم بمخيم فرشنة بلوك اف بدر الدين حسين ضفع الله إلى عملية نهب أثناء قيادته لدراجته النارية نهار الاثنين متجها إلى مخيم أدري لغرض تجاري. وأشارت المصادر إلى أن مسلحين اعترضوا طريقه وهددوه بقوة السلاح ونهبوا منه 100,000 ريال تشادي وهاتفا محمولا ذكيا، ودون بلاغ بالحادث، فيما تقوم الشرطة بدورها في البحث عن الجنى. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ارتفاعا في معدلات سوء التغذية الحادة الشديد من 2.2 إلى 3.4% في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد الذي يسكنه 117,000 لاجئ، في حين ارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد متوسط الدرجة من 10% إلى 13%. وأشارت إلى أن حالات الإسهال غير الدموي شكلت أكثر من 14% من الاستشارات الطبية التي أجرتها أطباء بلا حدود في المخيم، لافتة إلى وجود نقص في مياه الشرب حيث لا يتوفر سوى نحو لترين من الماء للفرد يوميا. اعربت اسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد المقرر جلوسهم لامتحانات الشهاده الثانويه السودانيه المؤجله للعام 2025-26 عن قلقها البالغ إذا عدم تحديد مواعيد الامتحانات، وأشارت الأسر إلى تأجيل الامتحانات لعدة مرات، مشيرين إلى عدم وضوح رؤية الجهات المسؤولة بشأن الأمر. وقالت إن عدم تحديد موعد الامتحانات على الرغم من إعلان نتيجة امتحانات الشهادة وبداية التقديم للجامعات يثير مخاوفهم. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن تعرض نحو 42,271 نازحاً، أي نحو 3,803 أسرة، بخطر الجوع والمرض، بينهم 24,266 طفل و 11,713 امرأة و 6,463 رجلا، مشيرة إلى أنهم يقيمون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال في وضع إنساني كارثي مع عدم وصول المساعدات والخدمات الأساسية في ظل استمرار النزاع المسلح. ودعت المبادرة المجتمعية في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. شنت مجموعة مسلحة تستقيل عربتين هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوق بمحلية عقيق في ولاية البحر الأحمر أمس. وقالت مصادر إن شعبة استخبارات اللواء 46 مشاة طوكر بالتنسيق مع القوات النظامية تمكنت من إحباط الهجوم المسلح والقبض على عدد من المسلحين التابعين للحركات المسلحة. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن هجمات الطائرات المسيرة وغيرها من الأعمال العدائية تواصل إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء السودان، وأشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تتعرض للهجمات، مشيرا إلى الهجمات بالقرب من محطات توليد الكهرباء في سدي سيتيت وخشم القربة في ولايتي القضارف وكسلة ومحطات الوقود في الدمازين. قال تاجر في سوق الديوان بولاية النيل الأبيض إن أسعار السلع الاستهلاكية سجلت زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فيما أغلق 90% من تجار الجملة في سوق مدرمان متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار وعدم القدرة على تحديد أسعار البيع. وأوضح التاجر لدبنجا أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع في سوق مدرمان من 350 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه، بينما وصل سعره في ولاية النيل الأبيض إلى نحو 440 ألف جنيه. وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى تذبذب الدولار والضرائب وارتفاع أسعار الوقود. من جانبهم كشف مواطنون عن إغلاق جزئي للمحلات التجارية في بورت السودان اليوم بسبب تذبذب أسعار الدولار. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تشهد اليوم أسواق بور السودان إغلاق نسبة لعدم استقرار في السوق وعدم معرفة سعر البيع. البلد في حالة انهيار اقتصادي، هي ليست زيادات إنما قفزات.
0: من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي دكتور أوهاج انهيار قيمة الجنيه إلى استمرار الحرب، فيما يشهد سعر صرف الدولار تباينا اليوم الخميس. واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن سياسات بنك السودان بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني رغم نجاحها إلا أن توقيتها ليس مناسبا، كما رأى أنها تحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي للتأثير على ما وصفه بإعوجاج سوق سعر الصرف متى ما كان الطلب أعلى من العرض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني، والله بحسب تقديري أنا تقريبا التوقيت والزمن ما كان مناسب، لأنه الشيء رغم أنه هي سياسة ناجحة جدا جدا التعويم، لكن بتحتاج لإحتياطات من النقد الأجنبي موجودة تكون لدى البنك المركزي للتأثير على إعوجاج سوق سعر الصرف.
0: في الأثناء عزا وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وربط الوزير جانبا من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وما صاحبها، وأشار إلى ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين ما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية. ونفى الوزير لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. قال تجار بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إن أسواق المدينة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار، في وقت تتركز فيه زيادات المحلية بصورة أساسية في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي. وقال التاجر إبراهيم حمدان لراديو دبنجا إن سعر الدولار في نيالا يبلغ حاليا نحو 650 ألف جنيه سوداني عبر تطبيق بنكك، مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. وقال حمدان إن سعر كيلو لحم الضان يبلغ 24 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحم العجالي نحو 15 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دبنا الأسعار زي الزيادات زادت في الاتجاه الشرقي، ما إن هنا ما ما ما زيادات بقول على كده شديد يعني. أسف زاد إن الدولار يعني هنا بالبنك طبعاً بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب أنت زور اللي قلت تبيع معه. أما النقد ده بين 460-480-500 كده لا أسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب على الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستقر نسبة ما.
0: جانبه قال الصحفي محمد صالح البشر إن سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة التأسيس يبلغ نحو 7000 جنيه، وأوضح أن الأسواق في هذه المنطقة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية لتوفير السلع، إذ تدخل بعض البضائع من جنوب السودان عبر المعابر، بينما تعتمد مناطق شمال دارفور على السلع القادمة من ليبيا، في حين تحصل مناطق غرب دارفور بما فيها الجنينة وزالنجي على جانب من احتياجاتها التموينية عبر أسواق الجنينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كثير، يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470، يعني دي الأسعار بتاعته. ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500، دي أسعاره. يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص، يعني الدولار الليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية، يعني ماشي على الألف.
0: تسببت تدفقات المياه المندفعة في حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمساحة 20 مترا بمنطقة الجاسر الشرقي قبالة قرية تكسبون وشمال شرق أرض الشفا بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. وأبلغ الناشط المجتمعي بمنظمة بذرة الخير عبد الله دلة راديو دبنجا أن البلاغات كانت متتالية بوجود نز، إلى أن تفاجأوا بكسر تام أدى لإنهيار الجسر واندفاع شديد للمياه باتجاه الأراضي الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الأمس كانت يعني عبارة عن نزوز، إلا أنه تفاجأنا هذا الصباح بكسر تام يعني لمساحة بتاعت 20 متر، يعني المياه متحركة باندفاع كبير جدا جدا تجاه المناطق الزراعية ومن بعدها المناطق السكنية. الخطر قائم ما لم تتم مداركته، تمت مناشدة كل الجهات المسؤولة بالتحرك السريع.
0: كشفت غرفة طوارئ دليبة في محلية كوتم بشمال دارفور أن منطقة دليبة والقرى والمناطق المجاورة لها تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة بسبب تأخر الأمطار وسط مخاوف من فشل الموسم الزراعي. وأشارت إلى اعتماد نحو 2000 أسرة بصورة أساسية على الزراعة كمصدر رئيسي للغذاء والدخل. وأضاف أحد أعضاء الغرفة:
8: تأخير الفصل الخريفي أو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، فبالتالي أنه يكون في مخاوف من قبل المواطنين وكل الذين عاتوا من أجل الزراعة داخل المنطقة في عملية الفشل، لأنه المزارع في هذا التاريخ قد يكون خالية تماما وجافة من المياه والمحاصيل الزراعية.
0: طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين، مؤكدا أن الصراع تغذيه أطراف خارجية. وقال غوتيريش في تصريحات لصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعض الدول تزود طرفي الصراع بالأسلحة التي تستخدم في نطاق واسع لمهاجمة المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
9: يصح القول أيضا أنه يتم تغذية النزاع من قبل عدد من الدول الخارجية، وأنا أرى أنه لابد من وجود محاسبة على هذا التدخل الذي تقوم به بضع دول وتسلم الأسلحة لأطراف النزاع، وذلك لأن هذه الأسلحة تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
0: الخبر الأخير في النشرة: أرجعت وزارة الطاقة والنفط ما شهدته بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين خاصة البنزين إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجيا بمحطات الخدمة. وأشارت إلى أن تطورات بمضيق باب المندب أدت إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري، والتي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية، وتعتبر هذه تحديات خارج إرادة الدولة. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا
10: راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
12: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
11: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان لليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: السودان يعود إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد.
2: وأنا أعتقد أنه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو اعتذار رسمي، ولذلك قرر العودة.
1: استقرار أمني بمنطقة أبيي بعد أحداث دامية، ووزيرة السلام بالمنطقة تدعو للتغليب لغة القانون والحوار.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية.
1: انهيار الجنيه يشعل أسعار السلع ويقلق 3/4 متاجر الدوام بالنيل الأبيض.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجقلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع.
1: تراجع قيمة الجنيه السوداني لم تنعكس على الأسعار في دارفور واستقرار نسبي فيها.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان، أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس، فيها ارتفاع لكن أفضل كثير من الأسعار في مناطق الجيش.
1: بنك المستقبل يكمل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
6: لا، بنك المستقبل احنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من عودة السودان إلى المنظمة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، حيث أكد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور علي يوسف أن عودة السودان إلى حضن المنظمة الحكومية للتنمية إيجاد بأنه قرار سليم ومرحب به، مشير إلى أن السودان دولة مؤسسة ومن أهم الدول ذات العضوية في المنظمة. مزيد من التفاصيل في حديث سفير علي يوسف لجولة السودان اليوم.
2: طيب، المعروف أنه السودان انسحب من الإيجاد وجمد عضويته فيها بعد القمة اللي انعقدت في سنة 23 في أعقاب الأحداث التي جرت في السودان، تمرد قوات الدعم السريع والحرب التي بدأت في ذلك الوقت. كان سبب قرار السودان بالانسحاب من المنظمة وتجويد عضويته أنه سكرتارية المنظمة عدلت القرارات وما تم الاتفاق حوله بالقمة بعد سفر السودان قبل صدور البيان الختامي، وجاء ما جاء في البيان لم يكن مطابقا لما دار في تلك الاجتماعات، ولذلك اتخذ السودان هذه الخطوة. بعد ذلك استمرت الجهود. طبعا السودان دولة هامة جدا في الإيجاد، ودولة مؤسسة، وهو من أهم الدول ذات العضوية، يعني الصومال، جيبوتي، إريتريا، كينيا، جنوب السودان، كل الدول الأعضاء في منظمة الإيجاد، يعني دول لها علاقة طيبة بالسودان. وطبعا رئيس جمهورية جيبوتي اللي هو رئيس القمة كان هو برضو تواصل مع الرئيس البرهان، وكان السودان اشترط انه يعني ليعود انه يحدث احتزار رسمي من المنظمة لما جرى. وطبعا تم الاتصال وارسال وزراء خارجية وزيارات من هنا، وانا اعتقد انه السودان في اخترع بأرضه، يعني ما تم هو احتزار رسمي، ولذلك قرر العودة. يضاف إلى ذلك أنه الإيجاد يعني طبعا هي واحدة من العضو في الخماسية بتاعت المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي والإيجاد. فالإيجاد يعني جزء هام من التحركات اللي يبقى المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء الحرب والعمل من أجل السودان مستقر وفيه سلام وكذا. ولذلك هي دولة مهمة يعني جيبوتي، والإيجاد نفسها منظمة مهمة طبعا، الإيجاد تحت رعاية جيبوتي. ولذلك القرار السوداني وقرار العودة يعني أنا أفتكر أنه قرار سليم ومرحب به، وإن شاء الله يعني يقود إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع المنظمة الإقليمية الهامة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أكدت السلطات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أكدت استقرار الوضع الأمني في سوق النعام شمال المنطقة خلال يومي الخميس وأمس الأربعاء. وعربت أبيان وينغ وزيرة السلام بمنطقة أبيي في تصريح لجولة السودان اليوم عن أملها في استمرار هذا الهدوء الذي جاء بفضل الجهود الشعبية في ظل تفاهم جيد بين سلطان دينكا نغوك وناظر المسيرية. مزيد من التفاصيل في حديث الوزيرة أبيان وينغ.
3: الوضع الليلة وأمس الوضع هادي ومستقر، ونتمنى أنه يستمر بنفس الطريقة. في مجهودات شعبية على مستوى بتاع الإدارة الأهلية وعلى مستوى بتاع لجان السلام المجتمعية في تواصل بيناتهم، والبرمون شيف بتاعنا الناظر تحاول نتكلم مع مختار، والتعاون بيناتهم والتفاهم كان كويس، ونحن في انتظار بتاع الوفد بتاع المسيرية يجي، لأنه سلاطين في غرب كردستان واحتمال يصلوا الليلة. فبنجي نقعد على مستوى كإدارة أهلية وبعد ذلك نشوفوا الحل كإدارات وكناس مسؤولين من أرواح بتاع المواطنين بتاعنا. أما على مستوى بتاع لجان السلام نحن مواصلين معهم وبيناتنا تفاهم كويس، والشباب برضو ما قصروا، ومن هنا بنشكر الشباب من الطرفين لأنه سمعوا لصوت الحكمة وصوت العقل واجتهدوا فيه مع بيناتهم عشان يشيلوا كل الفتن، ولو في كلام بيناتهم ومبارح يشتغلوا كويس ونفوا السوق وقدروا يأمنوا السوق، وليه هذا هم في تأمين بتاع السوق، ودي خطوة كويسة من الشباب. يا الجرعة المستيفة لكن العدد الكلي أنا ما أندبوا أعلم إلا وزير الإعلام ممكن يكون عارف لأنه هو زارم، لكن أنا ما مشيت لها مع الهناء، لكن في تواصل بيناتنا. حتى الجرحة من الاتجاه ده، في جرحة جابوهم هنا وفي جرحة، ومبارح سفرنا المراحيم سوا، فأنا ما عارف، لكن بس العدد الكلي لأنه في دفن حصل في الاتجاه ده وفي دفن بجانب، وهو أنا ما متأكد العددنا بكم لأنه العدد كان في تزايد. والله طبعا لما الطلقة تقوم ولما نكون في سرعة أكيد يكون في خسائر. أنا شفت أمس من خلال الفيديو في خسائر السوق، وسمعت برضو في نهب الممتلكات لكن ما مركدة، لكن أنا سمعته من الشباب أمس والليلة ما فيهم طيارة مخيزن هو من الشباب المسيرية، وبعض شبابنا بيقولوا هم قدروا يأمنوا السوق بطريقة كبيرة وفي ممتلكات لسه موجودة. الخسائر ما خسائر فادحة شديد، ولكن إلا تتأكد من الشباب في موقع الحدث حاليا. والله أنا طبعا في وقت زي ما بقدر ألوم كثير، لكن أنا شايفة في قصور من أخوان المسيرية في الاتجاه ده، طالما في مشاكل بيناتهم بين المسيرية ونوبة مفروض هم كانوا يهزموا كلامنا من بدري، لأنه دي ما مشكلة ثواني قالوا حسب بالنسبة منهم إنه ده مشاكل بيناتهم كنوبة ومسيرية. إذا في مشاكل بيناتهم كنوبة من سيرية المفروض يهزموا بيناتهم، إذا ما قدروا كانوا يدخلونا لأن نحن حاسة شركاء. طبعا كلامك ده جميل جدا، ونحن نؤمن بالسلام لأنه ما في خيار ثاني قدامنا غير السلام، والتعايش السلمي ما مجرد دعاية، المفروض يكون شيء نحن نشتغل فيه كلنا. القانون ما تزول بفوق للقانون، الناس كلها سواسية في قدام القانون، وأنا بتمنى من ناسنا، لأننا نقول ناس لأنه كلهم أنا بشوفهم واحد في نظري كزولة مسؤولة من السلام. أتمنى أنهم يتعلموا لغة القانون واللغة بتاعت الحوار. لو جينا لأسباب الصراع زي ما بيتكلموا أن المشكلة بدأت في الاتجاه الشمالي بين النوبة والنسيرية، فالنوبة والنسيرية في النهاية هم واحد، هي زول فريق، نحن المفروض التعايش خطوة هدفنا. إذا في خلاف بين النفرين المفروض الناس ترجع للقانون، والقانون هو يكون الفاصل بيناتهم. لكن حتى بأنه كل زول دارشين القانون بيده، يعني حتى مشكلة بين النفرين وما جاء تكفر على النفرين، يعني أسرة وأسرة ما جاء تكفر على أسرتين، لأنه وصلت لناس كثيرة مضررة، لناس فقدت أرواحها، ناس فقدت ممتلكاتها، الناس ليه هسه شانتان البدينة ونقدر نموت؟ أنه بياخذ زمن، العمار بياخذ زمن لكن الغراب بياخذ ثواني. فده المفروض كلنا ندرس، كلنا ما ندي طرف ثالث يكون سبب في صراعنا، ما ندي ناس تانية هدفها إنها تخرب التعايش السلمي بيناتنا، ما ندي فرص، الفرص هنا تسلى ونتوحد ونحل القانون والحوار، والناس المسؤولين مننا هي الإدارات الأهلية يكونوا بفوق علينا ويكونوا الفاصل بيناتنا إذا في خلاف بيناتنا يوم من الأيام. أنا أتمنى إنه الحال إزاي يكون بداية جديدة لنا، ويكون يكون على الأقل بآخر أحداث وآخر آخر فقد للأرواح، والفقد يكون مهر للسلام ويجيب على كده.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الديوان بولاية النيل الأبيض زيادات كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. مزيد من التفاصيل مع أحد التجار من سوق الديوان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تاجر في مدينة الديوان. الليلة فوجينا بزيادة هائلة في الأسعار، يعني زيادة من سمدرمان، يعني الليلة سألنا هناك في مدرمان عشان نرفع بضاعة 90% من ناس مدرمان مقفلين ناس الجولة، ورفعوا لنا يعني الأسعار. أمس كنا بنبيع في شوال السكر زين 50 كيلو ب 350، رفعوا لنا السير ب 420 من سير مدرمان، يعني هو نحن سعرنا ب 440، سوال الدقيق 25 كيلو أمس بيعنا فيه ب 100، الليلة سيره ب 125، شوال لبن بونتيرا 25 كيلو أمس شغالين فيه ب 1150، الليلة ب 1400. يعني أسعار ناس مدرمان رسلوا لنا سعر اللبن ب 1300، كرتون زيت الشمسي أمس بيعناه ب 220، الليلة ب 200 ب 320، يعني زيادة 100 في الكرتون. يعني السوق بقى ما مفهوم وأسعار مضاربة، يعني ثلاث أرباع الديوان هنا ناس الجملة قفل لأنه ما عارفين يبيعوا كيف ولا عارفين يشتغلوا كيف، لأنه كل ما دقيقتين بيرفعوا لستة جديدة من زيادة الأسعار. هنا الشركات ثلاث أرباع وقفت بيع، ناس السيقة، ناس البوارد، ناس الزبادي، كل الشركات وقفت بيع، نزلوا لها تسعيرة جديدة، عشان كده ثلاث أرباع الدكاكين قفلت. نسبة يعني أي زول بتزعله زيادة من شنو زيادة الدولار، يقول لك عمل 8300، عمل 8600، عمل 8.5، عمل 8200، بيجوا يزودوا في الأسعار. يعني كل الأسعار الأصناف الأساسية سكر زيت لبن بصل دقيق، البصل أمس ب 180، الليلة ب 230، يعني المزالة بيجت ما مفهومة، وربنا يصلح الحال ويكون في العون إن شاء الله.
1: وفي نفس السياق مستمعنا الكرام، رجع تاجر آخر من سوق الدويم أسباب ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة عوامل رئيسية في مقدمتها تذبذب سعر الدولار. مزيد من التفاصيل في حديث هذا التاجر إلى جولة السودان اليوم.
4: الحاصل الآن في السوق ده من الزيادات الحاصلة والناس المجلبة ويقولوا الحياة زايدة، وهنا عنده عوامل كثيرة. أول حاجة بندي فوق كده الدولار، التذبذب بتاع الدولار الحاصل الآن ده عنده شيء أساسي وشيء كبير في الموضوع ده. بغض النظر يا أخي أطلعوا منه نزلوا منه، دي إحنا ما مهنا، يعني الدولة كان دار تعالج، أول حاجة تعالج الدولار ده، قصة إنه والله يقبضوا فلان وقبضوا علان وهذه ما بتعالج لا سعر الدولار، نادي شوف لها سياسات اقتصادية معينة كده قمت حل بها القصة دي. تاني حاجة الجبايات اللي قاعدة تتفرض على الناس في التجار بالذات في المحليات، ضرائب، زكاة، عوائد، ما عارف مظلات، كويس. الحياة دي كلها هي يعني قانونيا كده بتشوف انت كمسميات وكهناء حياة أساسية في أي دولة موجودة، لكن طريقة تحصيلها ما ماشية للدولة ذات. باعتبار شنو؟ أنا يا أخي الليلة بجيب بضاعة جاي مدخلها، أول حاجة بدفع لها ضريبة مرتين، لما أنا جاي أنزلها ما بنزلها طوالي في المخزن بتاعي، بيحجزوها عند أول حاجة برا في الكوبري، تمام؟ أي واحد بتدفع لها ضرائب، أي حاجة بالشوال بالكرتونة بالهنا بتدفع لها ضرائب، دفعت عليها وشلتها من هنا دخلتها مخزنك، بيجيك بتاع الضرائب السنوي بملفك الضريبي، ده أنت البضاعة دي ذاتها دفعتها هناك، بتاني في ملف ضريبي عندك بيجيك سنويا بتجي الهنا بيشوف بيقيم البضاعة، والله البضاعة دي بيها كده، بتدفعها تاني. بعدين ذاته فرضين أرقام ذاتها يعني هي ذاتها يعني مش فلكية، يعني أنا الليلة في النهاية ضرائبك زكاتك لو حياة معقول حياة هنا ممكن أقول عشان بعيد ما تأثر على سعرها، لكن دي مش كله كلها بالشيء اللي بتخدها في المواطن، دي كلها حياة دي بالشيء اللي بتخدها في المواطن. حاجة تانية الوقود برضو نفس سعر الدولار ما مستقر، كل يوم بتزعيرة جديدة. الترحيل اي زول بيقول لك يا والله الترحيل غالي، وفعلا الترحيل غالي، الايصالات اللي في الشارع، الكسرات، الغير والغير، البضاعه كان بألف لما تحصل عندك بتحصل بعشر، عشان كده لازم المواطن يعني الحياه دي كلها في النهايه راجعه وخاتنها في المواطن يعني. فاذا دارين يتعالج تتعالج الشغله دي قصه، والله يا اخي الليله وصل السوق قفل جونا سلامنا الاقتصادي، والله يا اخي فلان افتح ونعمل لك، لو ما فتحت نعمل لك غرامه، هي دي ما بتحل يا جماعه. النازق يا كأمن اقتصادي كحكومات تشوف سياسات حقيقية، تشوف حاجة حقيقية تقوم تحل بها الشغلة دي، لكن اللي بيعملوا في ده شغل بتاع حناسة يعني زي ما بقول، وفي النهاية المتضرر منه المواطن. والشغلة دي لو مد عالية الحياة الثلاثة ديل أصل الموضوع ده حيمشي كده وحيمشي للأسوأ يعني. وفي النهاية التاجر ممكن أقول لك في تجار، بعض التجار ممكن أقول لك في يعني في جشع بعض، ما بقول لك للنهاية، لكن الشيء الأساسي في الموضوع ده عشان ما يمشي في النهاية يشيله خطه في التاجر، ولا يشيله الموضوع ده يشيله كله تقول له في إن التاجر جشع ولا طمع ولا هنا عالية الحياة دي، بتلقى نفسك إنه السوق بعد ده شنو ماشي بالطريقة يعني الناس الدارينا والحياة اللي هنا، غير كده بيبقى كلام وهنا ساي زي ما بقول.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ومن ولاية دارفور وكردفان، حيث قال تاجر من مدينة نيالة لجولة السودان اليوم أن أسواق مدينة نيالة وعموم إقليم دارفور لم تتأثر بصورة كبيرة بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الخرطوم وشرق السودان بسبب تراجع قيمة الجنيه السوداني، وتركزت معظم الزيادات في سوق نيالة في أسعار الحبوب الغذائية بسبب شح الأمطار. مزيد من التفاصيل في حديث التاجر إبراهيم حمدان لجولة السودان اليوم من نيالة.
8: نحمد ونشكر على ما هو عليه، رغم أنه الخريف كان سيتأخر وكذا، لكن الخريف هسي لم ترى هسي بدت تحت الحمد لله، الأرض ذات اقدرت والحمد لله أمور ماشى على ما هو عليه. طبعا الأسعار زي الزيادات اللي زادت في الاتجاه الشرقي معنا هنا ما زيادات بقول على كده شديدة يعني، هسه بزاد ان الدولار يعني هنا بالبنكوك طبعا بأسعار حبة متفاوتة، ممكن 650-660 على حسب انت الزور اللي قلت البايع معه، اما النقد ده بين 460-480-500 كده الأسعار، لكن زيادات كده والله في إلا بس ممكن نقول على شح الأمطار وكده بدأ كان في زيادات في الحبوب وكده، لكن برضه حسب الهدوء مع الهطيبة الأمطار اللي بتحصل إن شاء الله الأسعار تستخر نسبة ما بعد ذلك في المواجهة الكبيرة، بس إنه بس هو رغم إنه زيادة الأسعار الحاصلة ذاته علينا عندنا تبع التاريخ الشريان الشرقي البضاعة البجيرة هنا والله على الطريق يعني بيقى قفل البضاعة ما قدرت تجي يعني، لأنه العربات الكبيرة هي بتفك لنا الأسعار البضاعة التجيرة طوالي، لكن العربات بقت والله جايتها بسيطة لأنه العربات كمية حجزنا هناك وما قدرت تجي والله ما قدرت تجي، لكن قلت ما معرف في الأيام الجاي تمعلا العربات تستقل نظر ما وقدك تجي إن شاء الله لو كده الأسعار هنا الله بتستقل حسي اللي هم إننا هنا يعني أميز الكيلو بتاع الدال قدر بين كم وعشرين ممكن 25-24 كده، وعندنا كيلو الشرمون أنا قبل فترة أنا أخذت الله ب25-23-22 كده، عندنا كيلو بتاع البقر يعني الجالي نظيف والله ب16-15 14 كده أسعار والله غايته في من التناول على المواطن البسيط يعني كم ماشى بيشتري والله الحاجة الدير وهو بياخده يعني تاخذ له ربع كيلو بتاع لوس الشب ب 4000 يعني كيلو لإذا 16 هنا بتاخذ ربع يعني بيمشيك الحال الحمد لله والأمور بتمشي والله بس نتمنى من الخريف يكون خريف خير وبركة والأمور تتسحل على ما هو عليه يا يعني له والله مستقرة ومزدهرة بالكثافة وبالكثافة السكان العالية يا يعني ما شاء الله يا يعني له هسي حاليا هي والله يعني ما شاء الله بلد يعني فيها كثافة سكان عالية جدا عالية جدا أسواق كلها منتعشة والله السوق الكبير سوق مقف جنينة عندك السوق الشعبي الملجة عندك المواشي عندك الجبل عندك البليل عندك الأسواق كلها ما شاء الله والله كلها ممتلئة بالتجار وبالمواطنين والحياة مستقرة.
1: من جانب آخر مستمعينا الكرام قال الصحفي محمد صالح البشير لجولة السودان اليوم أن أسعار السلع بصورة عامة في مناطق دارفور وكردفان الخاضعة لسيطرة التأسيس شهدت ارتفاعا لكنها بحسب متابعته لا تزال أقل من مستويات الأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. مزيد من التفاصيل مع الصحفي محمد صالح البشير.
5: الأسعار بتاعت السلع بشكل عمومي كده في دارفور وكردفان أقصد مناطق سيطرة حكومة التأسيس الأسعار فيها ارتفاع لكن أفضل كتير من الأسعار في مناطق الجيش. يعني هسي مثلا كيلو السكر عندنا في هنا في مناطقنا دي ب7 وهناك ب8 يعني هناك في مصانع بتاعت سكر في ميناء للاستيراد ومع ده كله في ارتفاع في السلع دي سلعة واحدة أخذناها مثلا السكر. طيب الارتفاع ده كله بسبب الدولار. طيب الدولار فعلا هنا أفضل كتير يعني الدولار في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عمل أكثر من سنة في حدود 460-470 دي الأسعار بتاعته ارتفع خلال أمس واليوم ل 490-500 دي أسعاره يعني الفرق بينه وبين الدولار في مناطق سيطرة الجيش أكثر من نص يعني الدولار السليلة في مناطق سيطرة الجيش ب 900 وشوية يعني ماشي على الألف فالمتوقع أنه الأسعار ترتفع في مناطق سيطرة الجيش وممكن يكون في انهيار كامل. طيب بالمقابل الأسعار هنا هتظل ثابتة لأن الدولار متوفر بكميات كويسة في السوق وأسعارها ثابتة السلع هم والناس هنا بيجوها من 3 دول وكلها أسعارها كويسة والدولار فيها كويس يعني الناس بيجيبوا السلع من جنوب السودان عبر معبر الرقيبات والنعام دل كردفان ودارفور شرق دارفور تحديدا المناطق الجنوب شرق دارفور. طيب المناطق شمال دارفور بتجيب المواد بتاعتها والسلع من ليبيا والأسعار في ليبيا برضو الدولار أسعاره ما مرتفعة شديد. المناطق الغربية لدارفور جنينة وزالينجي المواد والسلع التموينية بتجيهم من الجنينة والأسعار بتاعت الدولار في الجنينة برضو معقولة عشان كده الناس هسي بيجو وخاصة الناس بودي سلع يعني أنا من هنا بودي سلع كات بموجب السلع دي ببيع هناك بقوم بجيب سلع من هناك من غير ما أدخل في عملية بنكاك عشان أرجع للجنيه السوداني. الزول اللي بيمشي كات بنفسي في سلع بتمشي من هنا بيمشي فول بتمشي بهايم بيمشي سمك عربي الحاجات اللي بتمشي من هنا دي من هناك بتجي تتباع هناك بالدولار الزول بيشيل من هناك سلع برضو بكون ما متأثر. الكمية الدولارات بحسب كمية الموجودة في السوق الأسود بحسب متابعتي للسوق إنه كميته كافية وخاصة إنه البنك بتاع المستقبل فتحوه في كل مدن دارفور وكردفان يعني المجلد الفولة بجاي المدن المستقرة دي البنك ده واحد من ميزاته بيتعامل بالدولار يعني بيستقبل الدولار سحب وتوريد فدي برضو بتخلي المشكلة بتاعت الدولار ثابتة لأن البنك بتاع المستقبل عنده فروع في أكثر من دولة وكل الناس بيجوا برسلوا دولار من المحل قاعدين للبنك هنا والناس هنا برضو بيستلموا دولار برضو في ناس بيجوا يرسلوا الدولار انت بدل ترسل قروش بنكك بتقوم تمشي البنك بترسل دولار
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، أكمل بنك المستقبل افتتاح أفرعه في جميع المدن الرئيسية بإقليم دارفور وأجزاء من كردفان. وقال مدير بنك المستقبل فرع الجنين الشيخ الجبوري، قال لجولة السودان اليوم أن البنك لا يستهدف أن يكون بديلا لبنك الخرطوم وحده، وإنما يسعى إلى تقديم نظام مصرفي متكامل يخطي مختلف أنحاء السودان، مع توفير خدمات مصرفية إلكترونية وتحويلات داخلية وخارجية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ الجبوري مدير فرع بنك المستقبل بالجنينة بغرب دارفور.
6: بنك المستقبل احنا ما انشأنا على اساس انه يكون بديل لبنك الخرطوم لوحده، لا، بنك المستقبل احنا انشأنا عشان يكون بديل للنظام المصرفي في كل دولة السودان، وهو نظام مصرفي يعني متطور جدا، فهو كل الخدمات وبتيح لك كل التعاملات، بيسمح لك بانك تفتح بالعملتين، العمله المحليه الجنيه والعمله بتاع الدولار. بعد ذاك مربوط برضو بشبكه بتاع التحويلات خارجيه كبيره جدا، يعني نوافذ خارجيه احنا قاعدين نتعامل معاه، فما في تاني يعني، بقى ما عندنا احنا حدود مع العالم، يعني ما عندنا حدود، بالذات الحدود المصرفيه ما عندنا اي حدود، تحويلاتنا بتصل اي حته، وبالتالي بتجينا تحويلات من اي حته. فالحمد لله، الحمد لله، ونحن بننافس نفسنا وبننافس الخدمات حقتنا، وان شاء الله احنا يعني حنسيد كل الفرق اللي تركته المصارف السودانيه، يعني ما بنك الخرطوم لوحده، لان بنك الخرطوم الخدمه حقته اللي فقط خدمة بتاع التحويلات، لكن احنا ان شاء الله حنسد كل المشاكل، التحويلات، التمويل غيره من الاشياء، من كل الخدمات المصرفية الممكن يعني تطور وتنمي انسان الهامش. فنحن ان شاء الله يعني النظام حقنا نظام قوي جدا، ونظام متكامل، ونظام آمن وسهل للتعامل معه، ومحمي يعني حماية قوية جدا. ف يعني خدمات نحن إن شاء الله لقدام هي اللي بتتحدث عننا.
9: الآن عندكم تطبيق بنكي أو تطبيق إلكتروني، يعني الناس ممكن عبره يتعاملوا بالمعاملات بتاعت البيع والشراء والمعاملات المالية دي كده؟
6: الحمد لله عندنا تطبيق بنكي في تلفونك، بتكون شايل تطبيقك وبتتعامل معه مباشرة، ما عليه أي رسوم، بتحول تستلم تحويلاتك عبر التطبيق حقك فقط. عندنا برضو نظام الدفع الإلكتروني، ودي برضو حننزلها برضو في الأماكن الكبيرة، في المستشفيات، في السوبر ماركت، في غيره، على أساس إنه يعني تدفع على طول، ما يكون عندك مشكلة. دي حتنزل عن قريب إن شاء الله. دي الخدمات اللي لسه إحنا حاليا عندنا، حتى التحويلات عبر التطبيق، يعني التحويلات كلها يعني مجانية، حتى التحويلات الغير من فرع لفرع إحنا بناخد 1%، يعني مبالغ يعني زهيدة. التحويلات الخارجية بالدولار بناخد مثلا 3%، يعني برضو يعني مقارنة بالابتزاز اللي حصل في بعض المناطق 40% و35%، ما عندنا يعني حاجة يعني كبيرة للدرجة دي يعني. وتطبيقنا متوفر وموجود في التلفون، ممكن تستخدمه تحت أي لحظة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا فيها، وبشكركم أنتوا كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في جولة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما يقول الأطفال التطعيم بتاعه مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بيتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل، عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في كل عمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي كان بيكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرة ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس نسبة الوفاة 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة في العضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما عارفة. طوالي هنبدلها من البداية، نديها الحقنة الأولى، دي سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس، دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. أها، نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جاتنا بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور هي تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات دي يمكن ولادتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضو هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية. لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة. وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تأخذ لها تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما فيه دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلدوا في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارط او المز بيستخدموا اكثر من مره، حاجات التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتتنس، والتتنس ممكن زي ما قلنا طوالي ممكن تؤدي للوفاه، ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات، يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التتنس ال5 جرعات اللي قلنا دي، على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه، ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات ال5 محميه من المضافات بتاعت التتنس، لو جات الالتهابات الثانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد كويسه لا تبكي على الاقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاه مباشره. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا, وفي اي واحد عنده سؤال في التطعيم او في التحصين احنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقه ثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله, فوتكم بعافيه. شكرا.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله, وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده, والرقم 00-31-365-4350, وأكرر الرقم تاني 00-31-365-4350. وودعناكم الله.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. تصاعد القتال بشمال كردفان, ومصادر تكشف عن سيطرة القوات المسلحة على منطقتي الفرشة والممزوكة. اشتباكات ذات طابع قبلي في حي السريف بمدينة نيالا وسط مخاوف من اتساع دائرتها. هدوء بسوق النعام الحدودي مع جنوب السودان, والسلطات تدعو الإدارة الأهلية للتدخل وتشيد بتحركات الشباب. مسؤول يكشف عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الزرع بالقرب من النهود في غرب كردفان إلى أكثر من 80 شخصا. تعرض لاجئ سوداني لعملية نهب مسلح على الطريق بين معسكري فرشنة وأدري بشرق تشاد. أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادة الشديد في معسكر أوريكا سوني بشرق تشاد. قلق متزايد وسط أسر التلاميذ اللاجئين في شرق تشاد بسبب عدم تحديد مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة. مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق تعلن عن تعرض أكثر من 42 ألف نازح لخطر الجوع والمرض. مجموعة مسلحة تشن هجوما على مصنع للتعدين في منطقة سوق اللوغ بمحلية عقيق في

من استمرار إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين بسبب هجمات الطائرات المسيرة. 90% من تجار الجملة في سوق درمان يغلقون متاجرهم بسبب الاضطراب الكبير في الأسعار. تباين كبير في سعر صرف الدولار اليوم الخميس، وخبير يقول إن الحرب سبب الزيادة المستمرة. وزير المالية يقول إن تزايد الواردات وانخفاض الصادرات هو السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الجنيه. تباين سعر صرف الدولار في نيالة بين 650 ألف جنيه عبر تطبيق بنكك مقابل نحو 460 ألف جنيه في التعاملات النقدية. تجار في مدينة نيالة يكشفون عن استقرار أسعار السلع وزيادة أسعار الحبوب الغذائية. حدوث كسر مفاجئ بالجسر الشرقي بمنطقة الجاسر الشرقي بمحلية الجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض. غرف طوارئ تعرب عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الإنسانية لألفي أسرة في دليبة في محلية كتب بشمال دارفور بسبب تأخر الأمطار. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بمساءلة الدول التي تزود طرفي النزاع في السودان بالأسلحة المستخدمة في مهاجمة المدنيين. وزارة الطاقة ترجع ازدحام المركبات أمام محطات الوقود للبطء في التطبيقات البنكية، وتكشف عن تعطل حركة ناقلات النفط بسبب التطورات بمنطقة باب المندب. انتهت عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر شهر 9 2026.